السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الثلاثاء الأول من محرم سنة 1448 هجرية، الموافق 16 من يونيو سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ سالم عبود خندور سورة الملك.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء

فيهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم

أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما

0: كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
1: أحبتي في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلا صوت حضرمات الأول. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان الهجرة والعام الهجري الجديد. ثم تغنينا فيروز أقول وأنست. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. يغنينا محرم فؤاد أجمل صباح. حتى تمام 8:00 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. يستمر معكم صباح الخير حتى تمام 9:00. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 تتابعون معنا من ينابيع الحياة. وفي تمام 10:00 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر الدين والحياة. يستمر الدين والحياة حتى تمام 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء. يغنينا سعيد عبد الخير تجابروا يا ناس حتى 11:15 نقدم لكم الحلقة 28 من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 11:46 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. ثم تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان الهجرة والعام الهجري الجديد. في تمام 12:00 نقدم لكم المجلة الرياضية. وفي 12:30 تتابعون معنا شخص في ذاكرة الهجرة. أحبتي في كل مكان مستمعي إذاعة المكلا في تمام 1:00 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. ومن التراث الشعبي تغنينا فرقة فرح الشعبية لا توسوس عيب. حتى 1:15 نقدم لكم حلقة جديدة من الأرض الطيبة. وفي 1:45 تتابعون معنا برنامج كلمتين. تستمعون إلى محمد جمعة خان بشراك هذا. حتى تمام 2:00 نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 12:30 تتابعون معنا في رحابي لغة الضاد. وفي تمام 3:00 نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى 3:09 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر. بعد ذلك تستمعون إلى كرامة مرسال إلى طيبة. حتى 3:30 نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي منزل على التلال. وفي تمام 4:00 تتابعون معنا إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. أيها الأحبة في كل مكان ما زلت أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. وفي تمام 5:00 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى 5:30 نقدم لكم برنامج حماة الديار. وفي تمام 6:00 تتابعون معنا إعادة لبرنامج شخوص في ذاكرة الهجرة. حتى 6:16 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب. وفي 6:50 نقدم لكم الموجز الختامي. بعد ذلك ننصت وإياكم سويا للمقرئ عبد البسط عبد الصمد يقرأ لنا ما تيسر له من سورة الدخان. وفي تمام 7:00 نصل معكم وبكم بكل محبة وود إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلة، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنشاط والأمل والسعادة. سأصحبكم أنا مادلين باكوت في هذه النوبة الصباحية، ومعي من الإخراج سالم باللقدي. الآن تتابعنا الحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان الهجرة والعام الهجري الجديد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وحبيب التائبين وقابل توبة المذنبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أننا نستقبل عاما جديدا، وقد ودعنا عاما منصرم، ودعنا عاما بسلبياته وإيجابياته، ونستقبل عاما بخفاياه وخباياه. ونحن وفي هذه الحادثة العظيمة، حادثة الهجرة، الهجرة النبوية المشرفة، لابد للأمة أن تنقاد وترجع إلى حياة أرادها الله لها، حياة طيبة اختارها الحق سبحانه وتعالى أن تعيشها الأمة، وطلب من الفرد والأسرة والمجتمع العيش على نمط هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطاهرة العزيزة الكريمة. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة هي الثبات على قواعد الشريعة. نستقبل عامنا الهجري الجديد بغرس التعظيم والمحبة الصادقة لله تعالى ورسوله في قلوبنا. استقبالنا لهذا العام ونحن في أول أيامه، لابد أن نتحقق بنشر الهدي النبوي بين الأفراد، إظهار محاسن الأخلاق في واقع حياتنا، ربط جميع مجالات الحياة بسعة دائرة الشريعة المطهرة، حتى يتسنى للجميع فهم الشريعة وتسهيل وتبسيط للناس معنى التأسي والتخلق بالهدي النبوي الشريف. فالطبيب له المجال الواسع في التأسي والتخلق في مجال تطبيبه من خلال المعالجة الصحيحة والتشخيص السليم والمعاملة الحسنة وإخلاص النية في خدمة الناس. المدرس له المجال الواسع في التأسي والتخلق من خلال إبراز المفهوم الشامل والراقي لطلب العلم والمعرفة، وإيصال المعلومة إلى الطلاب، وحمل هم الأمة في تعليم أبنائها وتوسيع مداركهم ومعارفهم. البحار له المجال في التأسي والتخلق بالسنة المطهرة من خلال الحفاظ على نعمة البحار وحسن الاصطياد فيها، وعدم الإخلال بالضوابط الكونية التي جعلها الله تعالى سائدة في مخلوقات البحار من تكاثر وتزايد وحماية المراعي الموجودة حتى ينتفع بها الناس. الصانع والتاجر لهم المجال في التأسي والتخلق بالسنة المطهرة من خلال إتقان الصنعة وحسن اختيار المواد المركبة في مكونات السلع المستهلكة في الأسواق مثل الدهون والألبان وغيرها، وأن لا تحتكر السلع ويتحكم في غيابها وظهورها وتحديد أسعارها كما هو الحال في أهم ما يحتاجونه الناس. فالتاجر صاحب الضمير الحي لا يتلاعب بأرزاق الخلق، ولا يتلذذ بأصوات الجوع والذين يعانون الارتفاع الجائر في الأسعار. وخير مثال يحتدى به في التجارة والتجار هو الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي فهم معنى الهجرة مع رسول الله، وفهم معنى الشريعة، وفهم معنى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وقد شهدت له بذلك أهل الكفر، شهدوا له بذلك أهل الكفر قبل أهل الإسلام. فعندما أراد أبو بكر الصديق الهجرة إلى الحبشة وأراد الخروج، التقى برجل اسمه ابن الدغنة، وكان هذا الرجل صاحب وجاهة. استوقف أبا بكر وقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال له: مهاجرا إلى الحبشة. فقال له ابن الدغنة: مثلك ما ينبغي له أن يخرج يا أبا بكر، مثلك ما ينبغي له أن يخرج من مكة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، أي تعطي من ليس معه، وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أي تشارك في الأزمات بالتبرعات والإقراض والمسامحة وتخفيض الأسعار. وقال أيضا وتقرئ الضيف، توفر للضيف ما يحتاجه من مسكن وطلب حتى يقضي حاجته. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه من صاحب وتاجر فهم معنى المتاجرة مع الله، وتخلق بأخلاق التاجر الصادق الأمين عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. هكذا كانوا أصحاب الرسالة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم علما ومثالا ومنارا وأبا ورحمة وصدرا رحما واسعا للحائرين، وكان عليه الصلاة والسلام ركنا حصينا ويدا للمظلومين، وكان عليه الصلاة والسلام أمانا واطمئنانا للخائفين. فلقد أرسله الله رحمة للعالمين وهدى للمهتدين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى مبينا هذا المعنى في رسوله صلى الله عليه وسلم وفي من أطاعه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمعاني الهجرة النبوية، وأن يجعل عامنا هذا عام فتح وخير وبركة على الأمة وعلى جميع المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم بالأعمال التركي ويحذر من اتفاقات تهدئة لا تعالج سلوك النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش قضايا تموين مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات. وزيرة التخطيط تناقش مع لجنة تنسيق القمة النسوية إدماج مخرجاتها في خطة التنمية الوطنية. رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يعزي أسرة آل بن زياد في وفاة والدتهم. وأخيرا الوكيل بربع يطلع على سير تنفيذ مشروع مدرسة فاطمة للبنات بتربة ويشهد حفل اختتام العام الدراسي. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلة، ولمتابعة المزيد حول هذه العناوين بإمكانكم متابعة نشرة التاسعة. والآن أيها الأحبة، تتابعون معنا برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب ونحن نلتقي معكم ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

الأعزاء، السعادة والكرم والأصالة والطيبة ما هي علاماتها؟ قيل: السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرم، والأصيل الأصيل من دام وفاؤه ولم تغيره الأيام والسنون، أما الطيب من شعر الجميع بالأمان بوجوده بينهم وهم في إطار محبته.

لا تعدوا المصائب وتنسوا نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه العزيز: إن الإنسان لربه لكنود. الآية. فما هو الكنود؟ الكنود هو الذي يعد مصائب وينسى نعم الله عليه. فأحد السلف كان أقرع الرأس وأبرص البدن وأعمى العينين ومشلول القدمين، وكان يقول: مع كل هذا الألم الذي ألم به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك الله؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال هذا الرجل: ويحك ويحك يا رجل، جعل الله لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا.

التنهد والزفرات الإنسانية مفيد جدا لصحة الإنسان، فهل تعلمون؟ لنستمع. كشفت دراسة علمية أن التنهد ليس مجرد فعل عابر أو تعبير عن الملل والانزعاج، بل هو عملية يمكن أن تكون مفيدة لصحة الإنسان ومزاجه. وأظهرت هذه الدراسة مستمعين الأكارم أنه مع تمدد الرئتين وانقباضهما أثناء التنهد يتم الحفاظ على الكمية الصغيرة من السائل الذي يجعل الرئتين في وضع مثالي، ويحافظ هذا السائل على رطوبة الأنسجة، مما يزيد من كفاءة التنفس. أيضا مستمعين الأعزاء، أشار الباحثون إلى أن التنفس العميق أثناء التنهد يحافظ على مرونة الرئتين مع التقدم في العمر، بل ويحسن من تدفق الأكسجين، كما أنه يوفر راحة فورية من التوتر والإحباط. مستمعين الأعزاء، الطيور لا تنسى النوافذ التي نثرت لها القمح، كذلك القلوب لا تنسى الكلمات التي أزهرت ربيعها. تلكم هي الطيور التي تتحلى بالوفاء، فهي أي الطيور كائنات جميلة. نعم هي جميلة لأنها تحلق في الفضاء، وبالتالي فهي تنظر من الأعلى، والرؤية لها ستكون من غير شك واضحة. وعندما ترى الأشياء واضحة وسهلة فإن القرارات تكون إيجابية، وهذا

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

صباحاتنا التي لطالما يوميا نطل عليكم من خلالها في هذا في هذه الأيام. فصباحكم خير وصباحاتكم خير دائما يا حفظ الله.

0: الخير للجميع وبالأخص الذين دائما يحرصون على متابعتنا يوميا في هذا البرنامج الذي أصبح منهم وإليهم. صباح الخير لكل الذين يشاركون تفاصيل يومنا بأشياء بسيطة. صباح الخير لكل الذين يحملون بداخلهم المحبة والإخلاص. صباح الخير لكل الذين يحرصون على نشر الخير في كل مكان. صباح الخير لكل الذين يعلمون أن الحياة تكون أجمل بالمحبة. علينا أن نحب بعضنا البعض كي نكون سعداء في هذه الحياة حيث لا مكان للحقد ولا الكراهية. صباح الخير للجميع وحلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، فكونوا معنا.
1: ومع هذا الصباح مستمعينا الأعزاء نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وهذه تحيات فريقنا العامل لهذا اليوم.
0: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشاركني التقديم الزميلة مادلين باكود،
0: ومن الإخراج سالم بلقدي.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: هلت علينا اليوم سنة هجرية جديدة حاملة معها بشائر الخير.
0: هلت علينا اليوم السنة الهجرية 1448 حاملة معها بمشيئة الله تعالى أمالنا الطموحة.
1: نعم، هكذا يجب علينا أن نستقبل هذه السنة الجديدة بكل تفاؤل وأمل منشود،
0: كما يجب علينا أن نجدد حب التآخي والتراحم ونبذل الخلافات المقيتة التي تجلب لنا التمزق والتشرذم،
1: كما يجب علينا أن نتذكر تلك التضحيات التي قدمها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في نصرة ديننا الإسلامي الحنيف بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأجل أن ننعم اليوم بنعمة الإسلام.
0: كل سنة والجميع بخير.
1: كل سنة ونحن في طاعة الله.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. الآن مع مثل شعبي حضرمي آخر ويقول مثل اليوم.
1: نعم يقول مثلنا اليوم عباس على دباس.
0: عباس على دباس، العباس هو الجمال الذي ينفر العبس من جلد البعير، والدباس هو بائع عصير التمر، نقول الدبس.
1: نعم. والمثل طبعا يقول لا تتدخل في أمور لا معرفة لك بها، يعني خليك بعيد.
0: خليك بعيد، البعض يتدخل في أمور ما لا تعنيه ويلقي بعدين ما لا يرضيه.
1: صحيح.
0: فهكذا دائما نخلي نحن بعيد من الأمور التي لا نعرفها ولا نتدخل في كل ما لا يعنينا عشان نكون نعيش في حياة.
1: ما هو أساسا الإنسان مش معقول يكون عارف بكل شيء، يعني
0: معكين.
1: إحنا سبحان الله أشياء نكون نعرفها وأشياء نجهلها، فمستحيل يكون الشخص عارف بكل حاجة. إحنا نسميه أبو العريف، هذا اللي يبغى نفسه يعرف كل شيء. أبو العريف بالأخير هو ما هو عارف بشيء أصلا، بس يتمحذق يعني يبغى يدخل في كل شيء وما هو عارف أساسا. فخلي الأمور أحيانا لأصحابها، مش مشكلة لو سألتهم استفدت منهم، لكن تتدخل يعني في أمورهم فهذا أكيد يعني بتلقى أمور ما بترضيك أبدا.
0: نعم، وأي شيء يعني ما نعرف له نقول ما نعرف هذا.
1: صحيح.
0: أو لا نتدخل ولا نتعرض، مثل
1: ومش عيب على فكرة حتى لو قلنا مش عارفين، يعني ما
0: لا مش عيب. صح صحيح،
1: أفضل نحن نحشر أنفنا يعني في أشياء
0: يعني ما حد يتعرض فيما لا يعنيه.
1: أيوة ما حد يتعرض.
0: ونحن اليوم نقول عباس
1: على دباس.
0: على دباس.

0: مستمعينا في كل مكان، مازلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. الآن ينتظرنا من المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني ليطلعنا اليوم على تفاصيل النشر الجوية. أهلا وسهلا صلاح، صباح الخير وتفضل نسمعك. صلاح تفضل نسمعك.
1: أنا من المسألة حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم.
2: عفوا استاذ صلاح، الصوت يتقطع حقك، ممكن تغير اتجاهك شويه؟
1: نعم استاذ مستر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتك بخير حقكم. عبر بعد المسلم حق من محاضرات الشيخ عبد الله حيث الأجواء المتوقعة بإذن الله تعالى، أجواء غائمة جزئيا، حرارة في الجنان وغبرة نسبيا على الساحل الجنوبي مع احتمال وجود أثار خفيفة على أجزاء الساحل الشرقي وجاء من سهل تهامة، حيث تنشط الرياح على خميس قطرة وتسقط في عدن، تتراوح سرعتها بين 34 بين 25 إلى 34 عقدة. المرتفعات الجبلية أجواء صحواء إلى غائمة جزئيا وسحابين تدريجيا إلى غائمة خلال الثلاثي الظهيرة في المساء، وهطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تتشكل الشاجرة المائية ويتواط على أجزاء منها خلال الفترة المسائية والصحوة خلال الليل والصباح الباكر. الأجواء صحوة وجافة وحارة إلى شديدة الحرارة على صحاري البلاد، تتراوح فيها درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح تنشط أحيانا تثير الأكلة والرمال. درجات الحرارة المصفورة في عدد 39 في المكلة 34 في الحديدة 37 في قطرة 35 الغيبة 33 صنعاء 235 وطاعز 439 وإذ 314 في طال 421 سيكون 44 23 أتق 9320 مارف 426. البحر يكون معتدل الموج على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي، يكون خفيف إلى معتدل على الساحل الغربي وباب المنطقة، يكون معتدل إلى مضطرب على الخليج قطرة. المركز الوطني ينبه المواطنين في هذه الداخلية من الأجواء الحارة والمناطق الساحلية، الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء الشديدة الحرارة. أنصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض للأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. المناطق الجبلية مغطى عطور أمطار عليها، جريان السيول الشعبي والميزان التواجد في مرتفع أو عبورية أثناء بعد هطول الأمطار، وارتفاع البحر والصيادين حول أرخبيس قطرة وجرف خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر. صلاح العبثاني مكتب الأرصاد في مدينة
0: قطرة. شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي، شكرا لك.

0: وكل عام وانتم بخير مستمعينا الاعزاء. اليوم سنه جديده وان شاء الله سنه خير باذن الله تعالى. الان وصلنا الى فقره الصحافه المحليه، حيث صدرت في مدينه المكلا في هذا الصباح صحيفه 30 من نوفمبر، العدد 538، و نستعرض معكم الآن أبرز العناوين. نبدأ بالصفحة الأولى.
1: رئيس مجلس القيادة يعزي السفير جمال السلال.
0: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بالدور التنويري والإعلامي لمؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر.
1: عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيح يشهد استقبال الدفعة 18 قيادة وأركان.
0: رئيس الوزراء وزير الخارجية يفتتح في عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية.
1: رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الأمريكي لدى اليمن بمناسبة انتهاء فترة عمله.
0: وفي الصفحة الثانية من صحيفة 30 من نوفمبر وأيضا الثالثة وهي صفحة الأخبار، نقرأ هذه العناوين.
1: رئيس الوزراء وزير الخارجية يفتتح في عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية.
0: وزارة الصحة تبحث مع البنك الدولي مشروع الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي.
1: الأرياني يلتقي السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله.
0: وزيرة التخطيط تبحث مع مسؤولين أمميين تعزيز التنسيق الإنساني ودعم التحول نحو التنمية المستدامة.
1: عضو مجلس القيادة الخنبشي يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم لمعهد العلوم الصحية بحضرموت.
0: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش قضايا تموين مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الامتداد.
1: الخنبشي يطلع على نشاط كلية المجتمع بالشحر وجهودها في إعداد كفاءات المهنية.
0: الخنبشي يشيد بأداء إذاعة سيئون ورسالتها العالمية الرائدة.
1: عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين حضرموت وشبوة.
0: وكيل المحافظة الجيلاني يستقبل مستشار وزير الداخلية المدير العام للسجل المدني بالجمهورية.
1: الوكيل برباع يلتقي مكتب شؤون قبائل كندة ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.
0: الوكيل التميمي يؤكد أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في بناء مجتمع متوازن. وفي عمود سلطة الصحافة للزميل خالد سعيد مدرك إلى السلطة المحلية في حضرموت، متى سيتم استكمال جسر شحير؟ وفي الصفحة الخامسة وهي صفحة المتابعات نقرأ هذه العناوين.
1: اجتماع موسع يقر معالجات حاسمة لمكافحة العبث بالثروة السمكية.
0: المدير العام لمديرية سيئون يناقش مع نائب مدير أمن الوادي والصحراء الأوضاع العامة وجهود تعزيز الاستقرار.
1: مدير مكتب الصحة بمديرية غيل بن يومين يطلع على سير العمل بمستشفى السناء الريفي بالريدة.
0: وفي عمود نافذة قانونية للمحامي مجدي مبارك بوعابس تجديد عقوبة الاغتصاب. وفي الصفحة السادسة وهي صفحة التاريخ نقرأ هذا العنوان، أيام في وادي حجر، الحلقة السادسة للدكتور محمد سالم حمدان بين عامي 2024-2025. وفي الصفحة السابعة من صحيفة 30 من نوفمبر الصادر هذا الصباح في مدينة المكلا وهي صفحة الفضاءات، نقرأ هذه العناوين لبعض الزملاء.
1: كتب سليمان مطران مقال بعنوان ضاع الحق.
0: أما في عمود نظرات لعبد العزيز الصيغ، انتظار وترقب.
1: خريف العمر، هذا المقال لمحمد علي عمره.
0: والأقوال الحضرمية، حكم ومآثر في الحياة لأحمد عمر باحمادي، إضافة إلى هذا العمود لزكي أحمد عيديد، سورة الكهف وأصحاب الجنتين. وفي الصفحة الثامنة وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليها الزميل الدكتور محمد أحمد بعمر، نقرأ هذه العناوين.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية الدعم السعودي بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء.
0: المنحة تغذي أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء بالمشتقات النفطية ديزل ومازوت في مختلف المحافظات.
1: فريق حكومي يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والتجارة والتنمية.
0: مباحثات يمنية ألمانية لدعم قطاع الطاقة في بلادنا.
1: اختتام الاجتماع التنسيقي في عمان لتعزيز الأمن الغذائي في بلادنا.
0: إضافة إلى العمود الأسبوعي آفاق اقتصادية للزميل المحرر الاقتصادي. وفي الصفحة التاسعة وهي نقرأ صفحة الحوار، المدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا لصحيفة 30 نوفمبر:
1: نفتقر إلى قوارب متخصصة لمكافحة التلوث البحري وإنشاء مقر مستقل من أبرز احتياجاتنا وخططنا المستقبلية.
0: هيئة الشؤون البحرية في السلطة البحرية اليمنية المختصة بتحقيق السلام البحرية وحماية البيئة البحرية وتطبيق التشريعات البحرية الدولية والوطنية. حاوره الزميل عبد العزيز بامحسون. ولازلنا نتصفح معكم مستمعين الأعزاء صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا. وصلنا الآن إلى الصفحة 11 وهي صفحة ثقافة وفن التي يشرف عليها الزميل عمر علي بسلمة، وهذه العناوين:
1: هناك شعر لعدنان بن عفيف بعنوان مشتاق للهجرين،
0: خذان صغيران في بحث الخطى القصار في شعر المحضار للدكتور الصيق أبو محمد صالح حداد. وإضافة إلى ذلك العمود الأسبوعي تقاسيم قلم للمحرر الثقافي. وفي الصفحة 14 وهي صفحة الأسرة التي تشرف عليها الزميلة ليلى غانم، هذه العناوين:
1: لماذا البطاطا المقلية أكثر خطورة؟ هذا المقال لنوال عبد الله.
0: أسباب آلام الظهر، الوقاية والعلاج لنورة سالم.
1: وأطعمة تقلل من حرارة الجو لفاطمة يسرى.
0: خمس خطوات لحمايتك من الإجهاد مع تزايد الحرارة وتغير المناخ لنجلاء عبد الله.
1: وأيضا كتبت أحلام صالح طريقة عمل العشار.
0: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة 30 نوفمبر هذه المواضيع:
1: الوزير البكري يعد بتكريم اللائق منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد يحقق برونزية بطولة التحدي الدولية.
0: وأيضا هناك مقال للدكتور عمر عبد العزيز: انزيحات النص. إذاعة المكلة تستضيف الخبير الاقتصادي بعمر والمحامي بوعابس في حلقة شكاوى على الهواء.
1: الناقد الباحث الفردي يحاضر في منتدى عميد الوفاء الثقافي حول تاريخ الأصوات الغنائية المكلوية.
0: والكلمة الأخيرة لعبد القادر سعيد بصعر: الهجرة النبوية الشريفة ذكرى خالدة. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. الان مع التحليل الرياضي والزميل الاعلامي الرياضي فهمي با حمدان. فهمي اسعد الله صباحك وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وأنتم بخير والوطن إن شاء الله في خير وعافية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى اليوم سنتحدث عن قبل كأس العالم. طبعا الآن الأنظار كلها متجهة إلى كأس العالم, وأيضا قبل كأس العالم سنتحدث عن المنتخب الوطني لشباب كرة اليد حقق البرونزية في بطولة التحدي الدولية, ثم نتحدث عن العنوان الجميل الذي كتبته اليوم في صحيفة 30 نوفمبر, زائير المغاربة وصحوة العنابي, البداية القوية لقطر والمغرب تشعل طموحات العرب في المونديال.
1: أستاذ محمد أسعد الله صباح الجميع. قبل الخوض كما قلت في الحدث العالمي الأبرز على الساحة حاليا, نبارك لشباب منتخبنا الوطني لكرة اليد الحصول على المركز الثالث, تحقيق كأس المركز الثالث, تحقيق البرونزية الميدالية البرونزية في هذا المحفل الآسيوي الهام لكرة اليد اليمنية من خلال هذا المنتخب الذي استطاع أن يتوج بالمركز الثالث, وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المباراة النهائية, وخسر أمام منتخب البلد المضيف بنغلاديش بفارق هدف واحد. كان بإمكان منتخبنا الوصول إلى المباراة النهائية ربما والفوز أيضا إلى بالبطولة, لكن قدر الله ما شاء فعل, الشباب ما قصروا وأحرزوا المركز الثالث الذي أثلج صدور الجميع. قيادة وزارة الشباب والرياضة بادرت بالتهنئة وأوكدت عبر وزيرها الرياضي الأستاذ نايف البكري أن هذا المنتخب بإذن الله حال وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن سيتم تكريمه تكريم اللائق تحفيزا لتحقيق هذا الإنجاز ودعما لبقية المنتخبات الوطنية لتأكيد أحقية المشاركة وتأكيد حضور اليمن في هذه المحافل العربية والقارية والدولية حتى تأكيدا لهذه المشاركة, باعتبار أنه اليمن لابد أن يكون لها حضور وتستثني الأوضاع الحالية. لكن الحمد لله المركز الثالث إنجاز كبير, ونعمل إن شاء الله على بقية المنتخبات والألعاب الأخرى المشاركة وتأكيد حضور اليمن. طبعا في هذا المنتخب كان لحضرموت بصمة كبيرة جدا من خلال نجوم من أندية حضرموت في الساحل وفي الوادي في المباراة الختامية التي توج فيها منتخبنا بالمركز الثالث. نال نجم نادي شعب حضرموت ابن المكلا مصطفى بن قاسم باعشن جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة, وهذا شرف كبير جدا لكل الأندية وكل الرياضيين في حضرموت تحفيزا لبقية اللاعبين المشاركة. كذلك كانت مشاركة ابناء نادي وحدة التريم في هذه البطولة مشاركة فاعلة وإيجابية, وهكذا دائما أستاذ محمد حضرموت لها بصمات ولها حضور فاعل ومتميز ولافت في المنتخبات الوطنية على صعيد كافة الألعاب.
0: نعم.
1: بالنسبة لكأس العالم, طبعا كأس العالم نحن سنفرض مساحة خاصة للمنتخبات العربية, المنتخبات العربية الثمانية. بدأنا من قطر التي سجلت تعادل بطعم الفوز أمام في مباراة الافتتاح أمام سويسرا المنتخب المتطور والحائز على المركز العاشر في التصنيف العالمي, لكن المنتخب القطري كان ندا في هذه المواجهة التي افتتح بها المنتخب القطري مباريات العرب. تمكن المنتخب القطري من تحقيق التعادل في الوقت قبل الوقت البدل الضايع, ووقت قاتل تمكن المنتخب من إدراك التعادل استثمارا اللي كان بأفضلية العنابي القطري في هذه المواجهة. مساء اليوم نفسه أو فجرا كان المغرب أمام موعد مع البروز والتألق والحضور الكبير للكرة العربية من خلال المنتخب المغربي الذي أحرج بطل العالم 5 مرات البرازيل, وتمكن منتخب المغرب من تسجيل الهدف السابق في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل. احتكم الجميع أنه المنتخب المغربي أحد أبرز المنتخبات التي ستنافس بقوة على اللقب بعد في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر من تحقيق المركز الرابع، المنتخب المغربي شهد تطور كبير من خلال السنوات الماضية من قطر إلى أمريكا. نأمل إن شاء الله أن يكون للمغرب التواجد الكبير. خسارة كبيرة مني بها المنتخب العربي التونسي يوم أمس أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، والغريب أنه اللي سجل ثلاثة من الأهداف الخمسة لاعب من أصول تونسية يلعب في صفوف السويد. فصراحة نأمل إن شاء الله أن يتجاوز منتخب تونس هذه الكبوة الكبيرة التي مني بها الخسارة، خسارة كبيرة طبعا. ومساء أمس تعوضنا نحن كعرب ومتابعين المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب المصري والمنتخب السعودي أمام بلجيكا وأمام الأوروغواي. المنتخب المصري عبر إمام عاشور تمكن من هز الشباك مسبقا وتمكن من الحفاظ على هدف التقدم إلى الدقيقة 80 التي برز فيها منتخب بلجيكا. عموما المنتخب المصري وضع اسمه بقوة في هذه المشاركة من خلال المستوى والأداء الكبير برغم التعادل، وكان المنتخب المصري أحقية أن يفوز في هذه الليغا. فجرا تابعنا مباراة السعودية والأوروغواي، وظهر المنتخب السعودي عبر نجمه الحارس مد العويس بصورة وأداء بطولي للأمانة للمنتخبات العربية. استحق المنتخب السعودي الفوز في هذه المباراة لكنه خسر بالتعادل أمام الأوروغواي رغم أن السعودية كانت الأفضل أداء في هذه المباراة. عموما نحن أمام ثلاث مباريات متبقية لمنتخباتنا العربية، الجزائر والأردن، وأمام هذه المباريات الجزائر والأردن. الأردن طبعا أستاذ محمد أول مشاركة لها في هذه البطولة، ستلعب أمام النمسا، وإنما الجزائر ستلعب بإذن الله تعالى أمام الأرجنتين بطلة العام بطلة النسخة الماضية. الحضور إن شاء الله العربي يكون لافت في هذه النسخة، ونتمنى إن شاء الله ذلك من خلال الختام الجولة الأولى. المنتخب التونسي يجب عليه تعويض هذه الخسارة التي مني بها وهزت أركان الكرة العربية. لكن بالأمس تابعنا تألق المنتخب المصري وتألق المنتخب السعودي والعراق إن شاء الله بإذن الله فجر اليوم أمام النرويج. بإذن الله العراق وسود الرافدين حايدين بعد انقطاع عن المونديال 40 عاما. نأمل إن شاء الله ثمانية الانتخابات أن يكون لها حضور على المستوى متقدم في الأدوار الإقصائية من دور 32 إلى 16 إلى 8 إلى 4 وإلى النهائي بإذن الله. أمنيات كل العرب وكل العرب أن تحظى الكرة العربية بمقعد في المباراة النهائية، والطموح حق مشروع أن يتوج منتخب عربي بإذن الله بكأس العالم 2026.
0: نعم، هذا ما نتمناه بإذن الله تعالى لمنتخباتنا العربية، يكون لنا حضور كعرب في هذا المونديال وهو كأس العالم. أشكرك زميلي الإعلامي الرياضي فهمي مبارك بحمدان على هذا التحليل الجميل، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم وتكون عندنا في الاستديو إن شاء الله.
1: يلا بإذن الله جادة سعيدة، وكل عام وأنتم بخير. عام خير إن شاء الله، نعم أن يكون أن يحل فيه الأمن والأمان والسلام والاستقرار بإذن الله في عموم حضرموت وكل الوطن وكل العرب بإذن الله تعالى.
0: شكرا. يلا

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. وصلنا الان الى الفقره الخاصه بالتنميه البشريه والمدرب صلاح عبد الله ابراهيم. صلاح، اسعد الله صباحك وكل عام وانت بخير.
1: اسعد الله صباحك زميلي محمد وزميلتي مادلينا والمستمعين الكرام. دائما حينما نتحدث عن العام الجديد ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، ودائما حينما نتحدث عن ذلك نقول كل عام ونحن إلى الله أقرب
0: بإذن الله تعالى. صلاح، كيف نبدأ حياتنا مع هذا العام الجديد؟
1: دائما حينما نبدأ عن العام الجديد الله سبحانه وتعالى جعل لنا نفحات عظيمة في هذه الأزمنة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في العشر الأخيرة من ذي الحجة جعل فيها مواسم للعبادات والطاعات، ثم تستمر بعد ذلك إلى الحج. فنعلم أن الذي جاء من الحج وأدى فريضة الحج كيوم ولدته أمه فهو يبدأ حياة جديدة ومع بداية العام الجديد. أيضا حينما نتحدث عن مواسم الله سبحانه وتعالى ونفحاته نجد أننا في شهر الله المحرم، ودائما شهر الله المحرم فيه الكثير والكثير من الطاعات ولذلك يجب استغلالها. فنجد دائما في حياتنا ننتهي من موسم في العام، وهذا الموسم دائما ما يكون مليء بالنفحات والطاعات، ونبدأ بعام جديد مليء أيضا بالطاعات والنفحات. وأيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى من ضمن تلك العشرات كما يقولون، العشر الأول من محرم والعشر الأول من ذي الحجة وأيضا العشر الأواخر من رمضان، فجعل الله سبحانه وتعالى أوقات لهذه العبادات والطاعات، ولذلك يتزود المسلم من هذه الطاعات. وحينما نتحدث عن العام الجديد وكيف أننا نكون في هذا العام الجديد، علينا أولا أن نضع خطة لنا في حياتنا. فالحياة محتاجة دائما إلى أن الواحد يكون له هدف، فإذا كنت بدون هدف أكيد ستكون عشوائي في حياتك. الشيء الثاني، ذلك الهدف الذي أنت ترسمه لابد يقوم على استراتيجيات أنت تعلمها في نفسك وكيف أنك ستحققها. أجعل من ذلك الهدف أنك بإمكانك أن تحققه، لا ترسم لنفسك هدف كبير بحيث أنك تيأس بدون أن تصل إلى ذلك الهدف. الشيء الآخر أيضا في الاستراتيجيات التي تكون دائما معنا في حياتنا وفي عامنا الجديد، نجد أننا نعتني بأنفسنا من حيث تطوير المهارات، سواء كانت هذه المهارات المهنية في عملك في حياتك. وأول شيء لابد أن نحسن فيه هو نقول دائما عبادتنا لله عز وجل، فدائما تكون بين توبة واستغفار وبين عمل وبين استثمار. فالحياة لابد حياتنا مع الله عز وجل حينما تكون الحياة الموجودة مع الله سبحانه وتعالى ولأجل مرضاة الله عز وجل، نجد أن المسلم دائما يكون ويعيش مرتاح البال، وهذا الشيء الذي نصب إليه ونطمح إليه. الشيء الآخر، دائما حينما نتحدث عن بداية العام أيضا اجعل هناك توازن بين حياتك الجسدية وحياتك الصحية. وكثير من الناس نجده يهمل نفسه أو يهمل صحته أو يهمل جسده، سواء كان ذلك بتناول الممنوعات وأيضا وسواء كان ذلك الإهمال بدون النظر إلى ماذا يأكل أو كيف يأكل أو يبتعد عن الرياضة. فالحياة لابد أن نخلق فيها توازن جسدي وتوازن صحي، حتى أنتنا بحيث أنك تأتي حياتك. فكثير حينما تمارس الرياضة وتبتنع وتبتعد عن تناول الممنوعات، تجد أن حياتك سبحان الله تتحول دائما الحياة، وتشعر بانتعاش. حتى لو مشي نصف ساعة في اليوم أيضا، حتى بعد ذلك إذا استطعت تطور قليلا قليلا وتحسن من أدائك. أيضا لابد علينا أن نغذي الروح، غديناها بعبادة الله عز وجل، فعلينا أن نغذي عقولنا أيضا. فالعقل يحتاج إلى أن الإنسان دائما يغذيه، فيقرأ ويمارس عادات طيبة لعقله متزنة، بحيث أنه حتى الإنسان الذي دائما ما يمارس مهارات، حتى حينما يأتي إذا قدر الله سبحانه وتعالى يمرض بالزهايمر، فنجد أن الممارسات اليومية التي يمارسها لن تنسى أبدا. فلذلك الحياة محتاجين فيها وفي بداية عامنا الجديد أننا أولا نكون على قرب من الله سبحانه وتعالى، ونغذي روحنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم عقولنا بالقراءة، ثم نخلق توازن بين الجسد وبين صحته.
2: نعم، إضافة إلى كل هذا الكلام الجميل الذي قلته، ما هي النصائح التي تقدمها لنا وللسادة المستمعين مع هذا العام الهجري الجديد؟
1: دائما الإنسان في حياته من الذي يؤثر عليه؟ نحن نعلم في دراسات أنه 70% من التأثير يأتي من الخارج وليس من الداخل. مهما بلغت شخصيتك قوية، لكن يؤثر دائما عليك الخارج، الناس الذين في الخارج يؤثرون عليك. فتأثير الذي يأتي من الخارج، إذا كان هناك بين الناس، نجد أنه في الناس مصلحيين في حياتنا، المصلحة أنت أهم حاجة، فهذا لابد عليك أن تبتعد عنه. الشيء الآخر، دائما حينما نتحدث أيضا عن ماذا نريد أن نحقق في حياتنا، نجد أن الكثير مننا يرسم لنفسه أهدافا لكنه لم يبدأ ولا هدف واحد. لماذا؟ ليس لأن الهدف كبير، لا، لأنه يسوف، والتسويف شيء سلبي جدا بالنسبة للإنسان. فعلى الإنسان حينما يحدد لنفسه أهدافا، يتخذ قرارا ولو أنه هذا القرار يكون لهدف واحد في حياته، فيمشي على ذلك الهدف وبذلك القرار، بعد ذلك تتوالى الأهداف، ويبدأ يحقق الأهداف القليلة في حياته التي بإمكانه أن ينجزها، أهداف قصيرة المدى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأهداف الطويلة المدى. أيضا يبدأ الإنسان يحفز نفسه ويساعدها، وليس عليه أن يجلد ذاته، فجلد الذات دائما أيضا لا يجعلك في الحياة تصل إلى مكان. نعم، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. نعم، شوف بالنسبة لك الخطة أين وصلت إليها، وما الذي حققته، لكن إنك تجلد نفسك وهكذا كل ما مرت بشيء تجلد فيه نفسك فقط، فلن تصل إلى مكان. فلابد عليك أن تشجع نفسك حتى تصل وتحقق الأهداف التي تريدها. أيضا بالنسبة للإنسان الذي له هدف في عامه الجديد واتخذ ذلك القرار، يبتعد عن الناس الذين عنده مثلا في العمل أو في البيت، تجده دائما ما ينتقد ذلك الشخص بأي طريقة. وهنا لابد على الإنسان أن يعرف أن إذا كان الانتقاد بناء فعليه أن يتبعه، لكن إذا كان بعض أحيانا يكون الانتقاد ليس في مكانه، فبل إنه يصل أو قد يكون انتقادا هداما بدلا أن يكون بناء، فهذا عليه أيضا أن يبتعد عن هؤلاء، بل إنه يطور من نفسه ويحسن من نفسه ويكتسب مهارات عدة في عامه الجديد. والعام الجديد لابد على الإنسان أن يدخل بروح جديدة. مثل ذلك الذي جاء من الحج، جاء إلينا كيوم ولدته أمه، فسبحان الله كيف تبدأ حياتك؟ أكيد لن يعود إلى ما كان عليه من قبل، بل إنه سيجتهد ويبذل قصارى جهده حتى يكون دائما للأفضل
0: بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله مستمعين. وفقرة التنمية البشرية خصصناها عن هذا العام الجديد، وما قصر عبد الله أعطانا احنا هذه النصائح الجميلة في هذا العام وكيف نكون في هذا العام، وإن شاء الله يكون عام مليء بالفرح وبكل ما نصبو إليه.
1: آمين يا رب، وربنا دائما يحقق لنا أمنياتنا وأمنياتكم والمستمعين الكرام، ودائما يجعل دائما غايتنا هو مرضاة الله عز وجل والوصول إلى جنته سبحانه وتعالى.
0: شكرا للزميل صلاح عبد الله إبراهيم المدرب في التنمية البشرية على هذه الفقرة وموضوع اليوم.

0: الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت. ولكن قبل أن نودعكم نذكر بمواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها.
1: موعد أذان صلاة الظهر عند الساعة 11 ودقيقة 46،
0: يؤذن لصلاة العصر في 3:09.
1: أما موعد أذان صلاة المغرب عند 6:16،
0: العشاء في 7:29.
1: موعد أذان صلاة الفجر اليوم غدا إن شاء الله عند 3:54.
0: وشروق شمس الغد إن شاء الله في 5:14، وتبدأ صلاة الشروق في 5:30. إذا أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير.
1: لكم أجمل وأرق التحايا من طاقم هذه الحلقة من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة مادلين باكود.
1: ومن الإخراج سالم بلقدي.
0: إلى اللقاء.
2: صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم والمقدمة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائمة بالأعمال التركي ويحذر من اتفاقات تهدئة لا تعالج سلوك النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش قضايا تموين مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات. ووكيل محافظة حضرموت الجيلاني يعزي أسرة آل بن زياد في وفاة والدتهم. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة

تحياتي وإخواني أعضاء المجلس والحكومة إلى أخيه الرئيس أردوغان، وتمنياتي له بوفور الصحة والسعادة وللشعب التركي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها. وعبر فخامة الرئيس عن تقديره الكبير لاستضافة تركيا آلاف اليمنيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد جراء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما وفرته أنقرة لهم من فرص للإقامة والتعليم والعلاج والعمل، فضلا عن استمرار الجامعات التركية في استقبال الطلاب اليمنيين وإعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل المنشود. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بهذه المبادرة الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية الدكتور محمد لردي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعات دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور لردي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع، ويتكون من دورين جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا قضايا تمويل مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام بشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع التمويني الحالي وآليات التوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. كما وجه الخنبشي الجهات المختصة بالتنسيق المستمر مع مكتب شركة الغاز ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين الأداء التمويني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلية. ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة فرح الزوبة أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع عضوات لجنة تنسيق القمة النسوية آليات الاستفادة من توصيات القمم النسوية ومخرجات العمل المدني في إعداد وتنفيذ خطة التنمية الوطنية، بما يعزز مشاركة النساء في التنمية وبناء السلام وصنع القرار. واستعرضت الوزيرة الزوبة جهود الوزارة في تقييم أداء التعاون الدولي وإعادة ترتيب العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وأكدت أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية وضرورة تأهيل الفرق الوطنية المعنية بإعدادها وإشراك النساء في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ
وربط الخطط الوطنية

0: باحتياجات المحافظات وأولوياتها التنموية بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل. قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري تعازيه ومواساته إلى أسرة آل بن زياد في وفاة أرملة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد التي وفت المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخير. وخلال واجب العزاء نقل الوكيل الجيلاني تعازي ومواساة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة في هذا المصاب الأليم. وعبر الوكيل الجيلاني عن تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيدة الدكتور صلاح بن زياد والدكتور وليد بن زياد والأستاذ عبد الحبيب بن زياد والأستاذ محمد بن زياد وكافة أفراد أسرة آل بن زياد وذويهم، كما تقدم بخالص تعازيه إلى المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب في وفاة خالته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر خبر في هذه النشرة، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة تاربة بمديرية سيئون بتمويل من فاعل خير. واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد محسن العامري إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، والذي يتضمن إنشاء مبنى مدرسي مكونا من 3 أدوار يضم 20 صفا دراسيا مع ملحقاتها بما يسهم في تخفيف الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير أجواء دراسية ملائمة للطالبات. وأشاد الوكيل باربع بمستوى الإنجاز مؤكدا أهمية توسيع البنية التحتية التعليمية بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والطالبات ويسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. كما شهد وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية حفل اختتام العام الدراسي بمدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي بنات الذي يقيم بإشراف إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون. وفي السياق ذاته طلع وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية ونائب مدير عام الصحة على سير العمل في المركز الصحي الإسعافي بتاربة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل سالم محمد بلقدي، من إدارة الإعلام الجديد مادلين بكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان في قناتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابع. معامل الذهب العشوائية بحضرموت خطرا يهدد اقتصاد المحافظة. متابعات شكري نصر مرسالي. في حلقة جديدة من برنامج ضيافة حضرمية الذي يقدمه الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر، سلط الضوء على قضية حساسة تمس حاضر ومستقبل محافظة حضرموت، وهي ظاهرة النهب والعبث بمواقع الذهب المنتشرة في عدد من مناطق المحافظة. هذه الظاهرة التي تتفاقم منذ سنوات باتت تهدد الاقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على الأمن العام والسكينة المجتمعية. أكد المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية بساحل حضرموت المهندس فائز أحمد باصرة أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة من خلال خطط وبرامج مدروسة تهدف إلى الارتقاء بجودة النشاط العام وضبط عمليات الاستكشاف والاستخراج. وأوضح المهندس باصرة أن الهيئة تعمل على تنظيم النشاط المعدني بما يضمن الاستفادة القانونية والاقتصادية منه بعيدا عن الفوضى والنهب. كما ناقش البرنامج انتشار ظاهرة المعامل العشوائية العبثية التي تعمل على استخلاص الذهب بطرق غير قانونية، حيث يتم استخدام وسائل بدائية للكشف والاستخراج دون أي رقابة أو تراخيص رسمية. هذه الممارسات بحسب باصرة مستمرة منذ عدة أعوام وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة، فضلا عن حرمان الدولة من عائدات اقتصادية مهمة. وأشار المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية بساحل حضرموت إلى أن لجنة أمنية عسكرية قد شكلت برئاسة عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك للبث في هذه الظاهرة غير القانونية لوضع حد للنهب المنظم وضبط المخالفين، بما يحافظ على ثروات المحافظة ويعزز الاقتصاد الوطني. حيث أن انتشار هذه الأنشطة غير القانونية يخلق بيئة خصبة للنزاعات ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا وحاسما. عزيزي المستمع، أن قضية نهب مواقع الذهب في حضرموت ليست مجرد ملف اقتصادي، بل هي قضية أمنية واجتماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لوقف هذا النزيف المستمر. حديث المهندس فائز أحمد باصرة في برنامج ضيافة حضرمية يفتح الباب أمام نقاش واسع حول كيفية حماية ثروات البلاد وضمان استغلالها بما يخدم التنمية المستدامة، إذ قال في حديثه:
2: كل عمل إذا ما في عمل تنسيق ما بين الجهات المعنية بهذا الشأن لن يكتب للنجاح.
3: أكيد صحيح.
2: فالتنسيق مهم جدا ما بين الهيئة وما بين الجوانب الأمنية بمختلف، سواء الاستخبارات العسكرية أو البحث الجنائي أو
3: المنطقة
2: العسكرية الثانية بشكل عام، انتشر في النقاط وهكذا أو العمليات المشتركة. فإحنا على تواصل دائما بهم. أي يعني بلاغات نتلقاها من بعض مواطنين، في مواطنين يبلغون
3: أنتم
2: كهيئة، يبلغون نحن كهيئة مواطنين ساكنين من بالقرب يلاحظون مثل هذه الحاجات التحركات الغريبة. ففي وعي موجود، في وعي موجود. نعم. بالإضافة إلى يعني الناحية الجانب الاستخباراتي واللوجستي للجهات الأمنية، يعني أحييهم عليه مرتفع.
3: نعم.
2: فهم أحيانا يضبطوا هذه الأمور بشكل أولي قبل أن تقع، وبالتالي في تنسيق. هو إحنا هيئة يعني مدنية فنية، في النهاية نرفع
3: صحيح
2: بكل ما هو موجود إلى الجهات الأمنية أو مثلا بالمحافظ بشكل أولي، وهو يتم التوجيه للجهات الأمنية أو مباشرة ممكن نرفع للأخ مدير الأمن العام، وهو يتم برضو التنسيق مع الوحدات العسكرية في مثل البحث الجنائي وهكذا، أو إلى جهاز شعبة الاستخبارات العسكرية برضو يتم التنسيق معهم بالرفع للبلاغات هذا. والعمل تكاملي هو
3: صحيح.
2: عشان كذا ينكتب له النجاح.
3: هو
2: أولا القانون المنظم بشكل عام للثروات المعدنية وإدارتها وإصدار التراخيص لها هو قانون المناجم والمحاجر رقم 22 من عام 2010. هذا القانون هو قانون خاص كامل للمناجم والمحاجر بشكل عام. هو القانون خول هيئة المساحة الجيولوجية بإدارة هذا الملف بشكل كامل وإصدار التصاريح، إلى جانب القوانين الجنائية الأخرى الموجودة اللي تعاقب أي يعني مواطن يقوم بالإخلال بالشروط أو القوانين الموجودة في الدولة. طبعا فمن خلال هذا القانون توجد يعني نصوص واضحة إنه هذه الثروات كلها هي ملك الدولة
3: أكيد،
2: ولا يتم استخراجها إلا بالطرق القانونية. في حالة قيام بعض الأشخاص باستخراج هذه المواد بشكل حرفي هكذا، في عقوبات الحبس تصل إلى 6 أشهر وعقوبات مالية من 500 إلى مليون ريال يمني. وفي حال التكرر المخالفة يتم مضاعفة هذه العقوبة، أو في عقوبات أخرى تصل إلى سنة وإذا كان استخراج بشكل كبير. وفي اسمه الجانب المالي تصل إلى 2 مليون ريال، إضافة إلى في كل الحالات يتم مصادرة جميع المضبوطات من الأدوات، المركبات المستخدمة في هذا الاستخراج، إضافة إلى المواد التي تم استخراجها، ولا يحق للي قام استخراجها أن الدولة تدفع له أي حاجة مقابل هذا الاستخراج، لأنه هو قامها بشكل غير قانوني أساسا،
3: عشوائي.
2: أيوه عشوائي. وهذه طبعا يتم التنسيق فيها ما بين الهيئة وما بين السلطات الأمنية، والسلطات الأمنية لما تقوم بالنزول لازم أنها تكون عندها إذن من النيابة، فهي تخبر النيابة من قبل النزول، بعد ما تجمع جميع الاستدلالات عن هذا الموقع يتم إخبار النيابة وأخذ إذن منهم واضح باقتحام هذا الموقع أو النزول فيه بهذا الشكل قانوني، ويتم مصادرة جميع
3: الأدوات هذه.
2: أيوه. وبعد أنه يتم يعني إغلاق الملف بحكم قضائي أن جميع المضبوطات ترجع لصالح حياة المساحة الجيولوجية، يتم التصرف فيها وفق القانون، سواء أنه المواد المعدنية اللي يتم مصادرتها أو المركبات والأدوات الجميع التي تمت في هذه العمليات بهذا الشكل. هذا هو الوضع القانوني طبعا. غالبا انتشار المعادن عندنا والصخور الحاوية للمعادن هي موجود في مناطق محدودة، في أولا بشكل عام كمديرية بروم ميفا، وفي المنطقة الغربية من المكلة زي ما أسلفت وادي مدن، هذا يعتبر من هو رقم واحد بحيث أنه دراسات قديمة في السبعينات والثمانينات شملت هذا المنطقة، وهو يحتوي على معدنات من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، هذه المعادن المصاحبة بشكل رئيسي، في معادن ثانوية بالإضافة إلى انتشار برضو المعدنات في المناطق المحيطة بوادي مدن وصولا إلى ظلومة هذه المناطق المعامل
3: اللي تم ضبط.
2: ايوه في ياخذون بعض المواد او الخامات من منطقه ظلومه، منطقه جبليه اسمها منطقه قضيه في ظلومه، ومنتشر بانتشار السلسلة الجغرافية، احنا نقول عليها الصخور الجيولوجية، هذه من تكوين العصر الكامبري والبري كامبري في السلم الجيولوجي. نعم، صخور يسمونها صخور الأساس، هذه تنتشر فيها، إضافة إلى انتشار هذه الصخور الأساس بشكل عام برضو في منطقة أو مديرية أرياف المكلة، في جزء من الخربة إلى المسيني أو اسمه أيدمة الطريق القبلية نسمع عنها. أيوه، هذه بشكل عام أيضا تنتشر هذه الصخور، وفيها برضو حاملة للمعدنات هنا وهنا. لكن تختلف الاستكشافات المعدنية أو البرامج الدولة، هي تكون بسبب الظروف الراهنة والظروف السابقة أنها تكون توقفت الجانب الاستكشافي بشكل كامل بحكم الدعم المالي غير متوفر.
3: يعني كيف يعلمون أن هذا المنطقة يوجد مثلا ذهب، يقومون باستخراج المواد الخام؟
2: تقصد المواطنين؟
3: المواطنين
2: يعني. نعم طبعا، المواطنين في هذه المناطق خاصة مثلا وادي مدن وهكذا، الشركات السابقة اللي قامت بالعمليات الاستكشاف قامت بأخذ هذين المواطنين كعمال وموظفين في هذه المناطق، ولما يتم أخذ العينات من المناطق هذه وهذا هم طبعا مركزين وهذه لها سنين ما خلق الله الأرض موجود هذه وكتب لها أن تطلع على الأرض، ولا في حد يعني قام بالاستخراج هذا إلا في المرحلة الأخيرة للأسباب اللي ذكرناها، ولا هي لمئات السنين والناس معايشين بها وما ما يتجرؤون يأخذون منها، وإذا كان في الأخذ يكون بشكل
3: بسيط جدا
2: يعني. جدا أو هكذا، لكن بالانتشار بهذا الشكل يحتاج وقفة. هذه الظاهرة اللي هو إنشاء سكنات عسكرية على مناطق أو مداخل مخارج المؤدية إلى هذه المواقع الخامات في وادي مدن وغير وادي مدن. طبعا هذا تحتاج إلى تنسيق وجهد ودعم لوجستي يعني بالنسبة للجانب الأمني بشكل كبير، لأن إقامة السكنات كاملة، وهذا برضو موضوع من ضمن الحلول اللي احنا
3: تتدارسون الان
2: يعني. اي اقترحتها انا كهيئه موضوع لهذه اللجنه
3: الحمايه الامنيه.
2: ايوه الحمايه الامنيه، وهي موجوده طبعا الآن.
3: موجوده حمايه
2: الان نواب رشيد ويقوم بهذه
3: حمايه وادي مدن
2: لانه في منطقته في منطقه لكن لسه ما قام بعمل ثكنات عسكريه، لانها تحتاج جهد معين وتدابير معينة خاصة بهم، اللي هو يقوم بعمليات دورية لهذه المناطق. برضو أنا بضيف أرض أساسا ممكن يتم إقفال بعض الطرق اللي فتحت زمان، طرق يعني فرعية بين الجبال بين المناطق،
3: هذا تساعد برضو على
2: طرق تهريب، اللي ينزلون من وادي مدن إلى فوة ولا يعبر
3: عبر الطرق،
2: عبر الطرق
3: قام قاطوا
2: لا لا قاطوا ولا شيء، ما شاء الله يعني مفتوحة مناطق كثير عندنا. فبالتالي يجب إقفال هذه الطرق لأنها أساسا تساعد في عمليات التهريب لا أقل ولا أكثر.
3: نعم صحيح،
2: ولا هي طرق رئيسية بالنسبة لل الشق الثاني من السؤال هو وضع اقتراح ليش من الدولة تقوم بهذا.
3: صحيح.
2: طبعا طبعا احنا في اطار دولة واطار قانون موجود.
3: صحيح.
2: ولا يمكن يتم تشريع قانون جديد الا بإقامة بحسب الشروط اللي هو عبر مجلس النواب،
3: هيئة تشريعية،
2: هيئة تشريعية. ان هذا القانون قانون المناجم المحاجر صدر من خلال هيئة أو مجلس النواب، والآن مجلس النواب أدواته معطلة زي ما الكل عارف. فإنشاء قوانين جديدة يحتاج تشريع قانوني
3: جديد،
2: هذا كشك. احنا بنمشي في إطار
3: القانون، يعني
2: القانون الجديد أو القانون حقنا هذا قانون ناجم المحاجر ما ذكر في في في في طيات المواد وكلها أنه للدولة الحق في الاستثمار أو للهيئة الحق، بل بالعكس أنه كان في القانون القديم عندنا في قانون عام 2002 كان في قانون يعطي الحق للهيئة كهيئة وهي مؤسسة الدولة.
3: صحيح. نعم صح.
2: بإقامة مثل هذه المشاريع واستغلالها بشكل رسمي وحكومي
3: بالتنقيب، يعني
2: بالتنقيب بهذا الشكل. هو القانون أعطى الهيئة الحق بالاستكشاف الجانب الاستكشاف، لكن استغلال هذه المواد حصرها الآن في القانون الجديد هذا أو قانون 2010 للمستثمرين فقط.
3: نعم.
2: بإضافة إلى دفع طبعا المستثمرين هم بدفع الرسوم والضرائب والأتاوات الخاصة بهذا المجال، والدولة تستفيد منها بهذا الشكل.
3: نعم.
2: بس نكرر أنه ما في نهائيا تم إصدار ترخيص تعدين للاستغلال هذه المواد لحد الآن، يعني لأسباب مختلفة.
1: سمعنا في كل مكان وتابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير، عمر بامبوع من الإخراج، مادلينا باكود من التقديم. إلى اللقاء.
4: متابعات إخبارية، إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.
5: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل موني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل موني، أسلوب حياة.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة، ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

عن تجارب من قالوا تلك العبارات الموحية الجميلة. هذه مقولة لأهداف سويف ورد فيها من تجربته عن نفسه: ما أروع أن تكون الظروف التي تسببت في هنائي قد جلبت الرضا كذلك للآخرين. وعن الرضا قال إيهاب فكري: السعادة هي التقاء النشوة والرضا في قلب إنسان. أما الشيخ محمد العريفي فقد قال: ليس من اللازم أن ترضى عن الدنيا كلها، لا يوجد رضا 100% إلا في الجنة. أما خالد أحمد توفيق فقد قال عنه: إن الرضا كوب من الحليب، تكفي ذبابة انتقاد واحدة كي تعكره إلى الأبد. وعن الرضا أيضا يقول عادل صادق: إنه الرضا الذي يجعل الصعب سهلا، يجعل المرفوض مقبولا، ويجعل القبيح جميلا. إنه الرضا الذي يقلل من تأثير العجز ويملأ نفوسنا بروح الكفاح والسعي. إنه الرضا الذي يملأ النفس سرورا فيجعل للألم مذاقا مقبولا. أما عبد الرحمن منيف فقال: لا تظن الهدوء الذي تراه في الوجود يدل على الرضا، لكل إنسان شيء في داخله يهزه ويعذبه. بينما قال عبد الكريم بن هوازن القشيري: قيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. وقال عنه أيضا الصادق النهوم: افتحوا نوافذكم على العالم، وواجهوا أنفسكم، ودعوا الأشياء تنال قيمتها الحقيقية بدون إقحام لعوامل الغضب أو الرضا.

0: ونتجول بين أقطاب الأرض آخذين من حكمة حكمائها ومفكريها عبارات نبعت من تجاربهم مع الرضا. فهذا تشارلز ديكنز يقول عن الرضا: السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب. أما نيلسون مانديلا فقد قال عن مرحلة من حياته عندما كان سجينا: لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد فقط، هو توفر الوقت للتأمل والتفكير. وقالت تشي جيفارا: لا يهم إن كان الماضي لا يشعرك بالرضا، المهم أن تصنع مستقبلا يشعرك بالرضا. وقال ريني شار: الرضا يضيء الوجه. بينما قال جورج أورويل: لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. ومن الحكم التي صادفتنا ولا نعلم لمن هي هذه المقولة التي تعد أحد قوانين الحياة، تقول تلك الحكمة: وجدت أنه أفضل وسائل إسعاد نفسك هو أن تسعد غيرك ابتداء، ثم بتلقائية غير محسوبة يغمرك الرضا والفرح. وهذه أيضا عبارة أخرى: سر الرضا هو الاقتناع أن الحياة هبة وليست حق. وينبع الرضا والتصالح مع النفس من علمنا أننا نفعل الشيء الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. بينما من حكم الشعوب وأمثالها عن الرضا، دعونا أحبتي نأخذ هذين المثلين اللاتينيين. يقول أحدهما: الأكثر غنى هو من يرغب في القليل، بمعنى أنه يكون في حالة رضا. ويقول الآخر: من لا يرضى بالقليل لن يرضى بشيء أبدا. ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، نستكمل ما تبقى من حوارنا مع الدكتورة انتصار معنوس. حصلت مواقف معك في مجال الجراحة، لا شك أن ستواجهك مواقف ربما أبكتك، ربما أسعدتك، ربما وقفت موقف المحتار فيها. فلو تذكرين لنا بعض المواقف، سواء كان واجهتك أيام التطبيق العملي بعد الدراسة الجامعية أو في فترة العمل.
1: طبعا الجراحة بشكل عام عبارة عن إيش؟ اتخاذ قرار. متى تتخذ القرار الصح؟ فهنا لما تدخلي عند مريض أو تفحصي تفكري إيش أخذ، هل أردي البيت أو دخل عمليات. فهنا تمر لنا مراحل يعني صعبة جدا ولحظات تتمني فيها يعني تكون حد موجود معك عشان تخذي قرار بس. لكن ربنا كريم، ربنا كريم بعباده، ولكل مجتهد نصيب. نعم. يعني أنت لو عملتي وخلصتي لله ربنا بيسر لك. أهم شيء كنت عملك يرضي ضميرك وربنا يوفق. مواقف كتير تمر علينا، مواقف تبكينا، مواقف تجعلي تقولي وتوقفي قدام الخالق سبحان الله. هذه الحالة كانت كده وأصبحت كده، يعني تدخلي بحالة أحيانا تكون صعبة جدا تجلسي فيها ساعة ساعة ويخرج المريض تاني يوم يضحك ويأكل ويشرب، يعني تحمد الله حتى التعب ما تحسيه.
0: نعم.
1: والله ما تحسي التعب
0: عندما تحول الحال من حال مريض في قمة يأسه ربما.
1: بالضبط. أيوة.
0: إلى انفراج بعملية جراحية أو بعلاج.
1: أيوة.
0: وجه له، لا شك أنك ستضاف إلى رصيدك في من الحسنات طبعا.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله أنه يعني حولتي من ألم إلى أمل.
1: أمل. إن شاء الله. طبعا المرضى بحد ذاتهم لما يجوا عند الطبيب يحط همومهم كله في الطبيب، والطبيب كم يتحمل، يعني يخرج من المريض خير الثاني. فهنا بالجهد والاجتهاد وسمع المريض ومعاناته انت تخلقي وتبدعي وتخرج العلاج مناسب او عمليه تناسبه، وربش بيسر سبحان الله، ربنا ييسر.
0: ناخذ نقطه مهمه جدا، هي علاقه الاطفال بالطبيب، هي علاقه اما تكون محبه وتقبل أو رفض وبكاء.
1: أيوة أيوة.
0: فالأساس هنا نحن نقول دائما الأهل هم اللي يغرسون. هل واجهتك مثلا مع طفل أو مع طفلة؟
1: طبعا أني نحن دائما نتخرج نروح نعمل روتيشن دور على الأقسام كلها. القسم الوحيد اللي ما أحب الأطفال، ليش؟ ما أقدرش أتعامل معهم، فأكيد تواجهنا حالات زي كده. طبعا المرافقين هم يساعدونا، لكن شفت بعض الأطباء ما شاء الله، يعني أطباء خصائين أطفال كيف يتعاملوا معهم بكل حنية. يمكن احنا جراحين تكون علينا شوية صعبة،
0: يمكن اختار التخصص هذا لانه يعني
1: عنده القدر وعنده الصبر للتحمل.
0: نعم.
1: يعني الصبر مهم جدا انك تتعاملي مع طفل عشان تخرجي مرضه. احيانا اقول لك الام ما ادري هو يصيح بطنة وجاع، انت حاولي تفحصي دكتور ايش فيه ايش، كده بتكلمي واحد هو يصيح.
0: صحيح.
1: بتحطي السماعة ما بتسمعيش حاجة. يعني هنا الصبر والتحمل والمهارة في التعامل مع الاطفال شيء ثاني صديق شيء ثاني. نحن جراحين أول ما نشوف الألم نعمل جهاد على طول عملية، يعني التوك مع المريض الحديث أكثر ما هو كتير معانا كجراح، لا تفحص المريض وتشخصه العملية.
0: الجانب العملي على طول. دكتور انتصار، التعامل مع النفسيات نقول، مع شخصيات، مع عقليات أيضا مختلفة، يحتاج إلى ساعة بال، يحتاج إلى
1: مهارة كمان،
0: صبر أيضا، دربة برضو ممكن نقول. كيف تتعاملون مع هذه النفسيات المختلفة وهذه الطبائع المختلفة؟
1: طبعا أنت كدكتورة ما تختارين المريض،
0: طبعا هو يجي لش من بيئته هكذا.
1: فالمريض المتعلم أحيانا هو يتعبنا أكثر من المريض العادي. ليش؟ لأنه جاي يقول عارف إيش عنده،
0: إيش عنده وسوسة،
1: خلاص جاي يمتحنك. والله أنا عندي كذا كنت بطويل كذا، يعني فاهم، هذا يتعبنا زيادة، لأنه أنت تحاول توجيه له، خلاص دخل في راسه، دخل في النت، دخل بالتليفون إن هذا المرض الفلاني علاجه كذا وسببه كذا، فما تقدرش تشرحي له. لكن المريض لما يجي لك لسه يبغى يعرف، يبغى يتعلم، يبغى يفهم، هنا تأخذي بال أكيد، وتحتاج مهارة إنك تخرج المعلومات من المريض. وأحيانًا المريض ضيعك، يدخلك في حاجة تانية وهو مرض واضح، فأنت بتصدعي، بتسمعي ده والله ده والله ده، كم مرضى يدخلونش في اليوم؟ صحيح. كم تكون معاش بالعيادة، وكم بيكون معاش بال، راحة بال يعني تركزي مع هذا، فهنا شوية متعب، يعني يحتاج سكيلز معين، مهارات معينة، تحاول تختصر المريض كلامه، وفي واحد ما يتكلمش خالص، يعني أنت خرجي منه، هو كبير شاب، ايش فيك؟ والله ما انا داري. واحيانا تقول ليش المريضة ماشي عندي الا الم بالظهر، وهي عندها تكون حاجة تانية ما تكونش الحقيقة. وبعض المرضى مساكين، يعني حتى اسرارهم اللي ما يقولونها عند زواجهم يقولون عند الدكتور،
0: بعضهم يخفون حتى حقائق مرضهم، يعني
1: بعضهم يخفي حقائق مرضه،
0: حتى بعضهم السن يخفون
1: السن، قد احنا متعودين يعني، خلاص نحن نعمل ايه يعني عدل، سواء كان عمره 40 50 فخلاص هذا متعودين،
0: لان العلاج يختلف من سن لسن،
1: اكيد يختلف، بس انت خلاص بتركزي يعني سايرين في الكلام، لكن في الواقع لما تكتبي علاج حسبي السن بالضبط.
0: اكيد. دكتور انتصار، قبل الشروع المشرط، قبل الإمساك بالمبضع، مبضع الجراح، ما هي الخطوات التي تتخذها الدكتورة انتصار في حياتها اليومية قبل ما تمسك المشرط؟
1: طبعا أول شيء بسم الله الرحمن، يعني تبسم لي وتبدأي بالدعاء بينك وبين نفسك، وآية الكرسي تدخلي وتتوكل على الله، وربنا بيسر، يعني أنت بتشتغلي بأمانة وبضمير أكيد. وعندك بشر وحياة إنسان،
0: أكيد تفرق لحظة بين حياة وبين وفاة،
1: بالضبط. نعم. أيوة. وطبعا احنا ما نبدا الا بعد التخدير، اول ما نقول له ستارت نبدا. وبعدين الانسان لما الطبيب الجراح لما يبدا ساكن مشرط، مش كانه جزار او بيذبح حاجه، برقه بحنيه، عشان كيف يغلقه ويرجعه طبيعي، هذا فنيات برضه، مش من يفتح،
0: لازم يكون بخفه،
1: ايوه مش من يفتح، هذه انسجه لكل نسيج اوعيته الدمويه والشرايين، كل ما تقطع مكان تقطع بحذر، تقطع بعلم،
0: أكيد
1: بتشريح أناتومي، شريح واضح، وتبدأ شغلك بدل.
0: ما شاء الله،
1: ربي يكسر،
0: ما شاء الله. دكتور انتصار، لو نتحدث عن الحياة نفسها، ماذا تعلمتي إجمالا من الحياة؟ الحياة مدرسة،
1: أكيد الحياة مدرسة، ونحن عابرين سبيل في الحياة برضو. طبعا تعلمت في الحياة الصبر والاجتهاد والمثابرة وخدمة الغير، يعني أحب أخدم الناس، أول شيء أهلي وقفوا معي كثير، أوقف معاهم، جيراني، زملائي، أصدقائي، حتى المرضى حقي نعتبرهم ناس من أهلي، أوقف معهم. الحياة علمتني أني أبذل الجهد، وإذا ما ضرت، إذا ما فدت المريض ما أضره، خلاص هذا قانوني، إذا ما فدت المريض ما أضره. يعني في تجيلك حاجات أحيانا صعبة، تحتاج استشارة، تحتاج أطباء أكبر منك، تحتاج حد يوقف معك في أخذ القرار، فهنا لازم نلجأ الأطباء، أرجع لطبيب شرايين، طبيب باطنة، طبيب جراح أكبر مني سنا، وصدق يعني أطباء الأغلبهم
0: متعاونين،
1: صدق بأمانة، يعني حب الطب كفريق واحد، كفريق واحد يعم بالخير للكل.
0: نعم. دكتور انتصار، تحدثتي الآن أن نطاق الأسرة عندك اتسع، من الأسرة الوالدين والإخوة والجيران والمعارف إلى الزملاء إلى الأصدقاء إلى حتى المرضى، اعتبرتهم من كيانك الأسري.
1: أيوة.
0: نعم. لو أردنا توجيه رسالة لكل الذين يعرفون الدكتورة انتصار معنوز، وكل الذين مروا بيديها في عملية جراحية مرت بهم،
1: أتمنى لهم الخير والعافية، واللي سويت له عملية ربنا يشفيه يعطيه الصحة والعافية. والحياة بغت صبر، يعني ما المريض يقول والله الدكتورة سوت الآن وعنا، هذا مرض يعني ما هو بيدنا، يعني هذا كله بيد الرحمن
0: سبحانه،
1: يعني وتحصل مضاعفات في أمريكا في ألمانيا، تحس المضاعفات.
0: أكيد أكيد.
1: فالواحد حل بالصبر ويحافظ على نفسه ويتجنب الحاجات اللي نحن نمنعها من مرضى. يعني نحن دائما نعطي المريض أدفايس، معلومات، نصائح، مش كلها يقومون بها، ويجي بالأخير يقول لك والله يا دكتورة
0: بعضهم فيهم قوارة، يعني
1: قوارة وإهمال.
0: نعم.
1: فالإهمال نحن ما نرضى للمريضنا.
0: أكيد.
1: يعني أنت تدري
0: الإنسان طبيب نفسه.
1: بالضبط. يعني أنت ما في مريض، ما في طبيب يبغى التعب لمريضه.
0: أكيد.
1: طيب. ولا في مريض يبغى يفشل نفسه.
0: أكيد.
1: لكن المرضى أحيانا يحطونك في مواقف أنت ما ترضى بها.
0: نعم. ماذا تقول الدكتورة انتصار للطالبات الراغبات في دراسة الطب؟
1: أقول لهم إذا عندكم الرغبة استمروا. استمروا واستمروا، يعني الحياة ما توقفش عند حاجة، مدام في رغبة وإرادة استمروا. بس أهم حاجة القراءة، من يقرأ لا يهزم، والممارسة. يعني في بعض يقرأ كتير بس ما في
0: تطبيق عملي.
1: التطبيق يعلمك حاجات كتيرة، خاصة بالطب، واحد زائد واحد ما يسويش اثنين، يختلف. يعني تدخلي في حاجة تلاقي حاجة تانية، تشخصي حاجة تلاقيها سلسلة من الأمراض. فهنا لازم واحد يقرأ ويمارس.
0: دكتور انتصار، ماذا تقولين لمن يردنا خوض مجال الجراحة من الطالبات، ربما متهيبات، ربما التخصص نفسه يسبب
1: رعب مخيف؟ أيوة.
0: نعم.
1: طبعا أقول لهم لا يخافون، يعني إذا في رغبة للجراحة يخوضونها ويدخلون فيها، يعني ما في حاجة تخوف في الجراحة، بالعكس هو ممارسة وعمل، وإذا حبيتي حاجة بتبدعي فيها. فبس

0: أهم حاجة القراءة،
1: توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. فأيضا هذا دور عظيم مثلته تلك الفتاة العظيمة، حتى سميت بذات النطاقين، أليس كذلك يا شيخنا الفاضل؟
2: طبعا دور أسماء زي ما تفضلت كان دورا عظيما، وهي امرأة وكانت حاملا في ذلك الوقت.
1: نعم،
2: كانت تصعد إلى الجبل وهي حامل، في يعني قربت على الوضع. تمام، لذلك يعني لما أول ما وصلوا إلى مكة إلى المدينة المنورة بعدها بشهرين أو حاجة وضعت عبد الله بن الزبير.
1: نعم،
2: وكانت اليهود أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا خلاص لن يولد لهم مولود، إحنا سحرناهم ولن يولد لهم مولود، وهم ذلك سحرة كانوا. نعم، فأشد شيء أن تخوفت منه المسلمون هو هذا الأمر.
1: نعم،
2: فلما ولد عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أسماء، تمام، زوجها الزبير بن العوام، أول ما ولد وسقط إلى الدنيا وخرج إليها يصيح، كبر المسلمون تكبيرة واحدة، ارتجت لها المدينة كلها، تخيل كل بصوت واحد يكبرون. ليه؟ لأنهم قالوا سحروه، اليهود سحرتهم، قال خلاص بطل الكلام، هذا كلام اليهود. إذن فكانت أسماء مع هذه الشدة تصعد إلى الجبل إلى غار ثور ومعها الطعام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
1: نعم،
2: وهذا أمر عظيم.
1: نعم، إذن سنتابع أيضا معكم فضيلة الشيخ ناظم بقية ملامح من هذه الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة، لكن أيضا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج، برنامج الدين والحياة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله باحبارة، مستشار وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مركز المكلا لبحوث والدراسات. شيخ ناظم، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والتفت قليلا إليها بعد مغادرتها، ثم قال تلك العبارة العظيمة: والله إنك لأحب بقاع الأرض إلى نفسي وإلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إذن هذا أيضا دليل واضح على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، للأرض التي ولد فيها وتربى فيها وترعرع فيها ونشأ فيها. ألا يدل ذلك فعلا على أن حب الوطن شيء مجبول جبل عليه الناس في فطرتهم؟
1: طبعا يعني بالنسبة لهذا الموقف، خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة واستقبل مكة قبل أن يودعها إلى رحلة لا يعلم كيف سيعود إليها ومتى وماذا سينتظره. طبعا هذا في علم الله في الغيب، يعني مهما كان رب العالمين يطلعه إلا أنه لا يعلم الغيب كله. لا يعلم الغيب كله إلا الله، إنما الأنبياء يعلمون من الغيب ما علمهم الله فقط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مكة وهو على فرسه وقال هذه الكلمات التي تفضلتم بذكرها: الله يعلم أنك أحب أرض الله إلي وأحب بقاع الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. وطبعا ليس ارتباطه يعني بها كأمر ديني، إنما ارتباطه بها أيضا كوطنه.
0: نعم،
1: لأنه قال أحب البقاء إلى الله ثم قال إلي، يعني أنا كبشر وأنا كمحبة من قلبي عاطفتي. نعم، أن تربى فيها وتربع وترعرع فيها وقام فيها، ومهما عانى من المصاعب، شاف البرين في مكة لكنه لم يكرهها، ما زالت في، وهذا من شدة الوفاء. شوف الصفاء النفس وشدة الوفاء وعلو الأخلاق.
0: نعم،
1: يجعل الإنسان وفيا للذكرى ووفيا لما في ذلك من من مثل هذه الأشياء، سواء لأهله، سواء لأقاربه، سواء لأرضه، مهما اعتراه من ظروف ومن مصاعب. فمع ذلك قال: لا، محبتك في نفسي. تمام، فهذا دليل على حب الوطن.
0: نعم،
1: وهذا الأمر طبعا القرآن سجله له: محبتك في نفسي. تمام، فهذا دليل على حب الوطن.
0: نعم،
1: وهذا الأمر طبعا القرآن سجله له. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يبشره الله عز وجل، ده تبشير،
0: ستعود.
1: قال هذا، نزلت الآية وهم في الطريق إلى المدينة، الله أكبر. نعم، يبشره وقال له بترجع إليها، ورجع منتصرا فاتحا.
0: نعم،
1: تمام، فرض علينا الذي يعني أعطاك أو أن أنزل عليك وكلفك بهذا التشريع، كلفك به.
0: نعم،
1: تمام، ويبشرك أنه ستعود إلى لعلمه سبحانه وتعالى بمدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه.
0: نعم، نعم.
1: ولذلك يروى أنه أحد الصحابة اللي أسلموا لما جاء من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في إحدى المرات، فكان يسأله عن مكة كيف هي، فوصف له وصفا، يقول له: لما بدأت تنزل الأمطار وبدأت تخضر الأودية وتهطل الأمطار وروابي مكة تتفتح، قال: امسك عليك، هون، خفف علي، قد أثرت في نفوسنا الشجون، يقول له يعني.
0: نعم،
1: يعني ها، إلى مكة يعني جاي انت توصف بقوة ده امر صعب يعني. نعم. فهذا يعني طبعا ارتباط الانسان ووفائه. نعم. الوطن عزيز وغالي وليس بالهين يعني. وكلنا نعم. احنا في اي انسان في غربته يعاني هذا. نعم. لولا انه مجبول عليها. نعم. ومجبور عليها.
0: وانتم شيخنا الفاضل ذقتم مرارة الغربة. نعم.
1: جديدا.
0: نعم. نعم. في ختام هذه الحلقة شيخ ناظم لم يتبقى الا دقائق معدودة.
1: نعم.
0: إذا انصرم وانصرف عام هجري واستقبلنا عام هجري جديد. طبعا هذه من أعمارنا شيخنا الفاضل. كيف نقيم العام الهجري الماضي وكيف نستقبل هذا العام الهجري الجديد؟ إذا نصيحتكم في كلمة موجزة شيخنا الفاضل كيف نستقبل هذا العام؟
1: نعم طبعا من ناحية ما تفضلتم وهذا من أهم الأمور والمواقف التي ينبغي للمسلم أن يعني يقف أمامها، وهو كيف مضى العام عليه وكيف سيستقبل العام القادم عمليا وإيمانيا. تمام يعني. نعم. ماذا عمل وماذا سيعمل، أولا لآخرته.
0: نعم.
1: ثانيا لدنياه، حتى لدنيا أيضا. وعمل عمل الإنسان لدنيا إذا كان صالحا وحسنت فيه النية عد من عمل الآخرة.
0: نعم.
1: يعني ليس أمرا يعني مستبعدا، لا. فالإنسان مطلوب منه لدنيا أعمالا حتى يقيم بها دينه.
0: نعم.
1: في أسرته يعفها من الحرام، في نفسه يعفها من الحرام، كذلك أيضا في عبادته.
0: نعم.
1: يعني الإنسان ينظر يراجع أعماله، كيف كان يحافظ على صلاته وكم كان يفوته من الصلاة فيما مضى، صيامه، قيامه لليل، تلاوته للقرآن، كل هذه الأمور عليه أن يراجعها. تمام. ويعيد النظر هل أدى المطلوب، ثم يحاول أن يأتي العام القادم ليكون أكثر زيادة، يزداد. وهكذا المؤمن يزداد إحسانا.
0: نعم.
1: مش انه يقل ولا حتى يستوي، بل يزداد، يزيد. تمام. الى درجة الذي يقدر عليها، ويتوب الى الله على تقصيره فيما مضى.
0: نعم.
1: تمام. ويستقبل العام القادم كما قلنا بتخطيط دقيق لدينه ودنياه وهكذا، حتى يعني يلقى رضا الله سبحانه وتعالى وعونه. واستذكر هنا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي في بيته، في بيت أبيات له في الاتعاظ بالزمن والاستفادة، قال: وإن هي إلا ليلة بعد ليلة، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مراحل يدنين الجديد إلى البلا، جديد يوصلنا إلى البلا.
0: نعم.
1: ويوصلنا أجساد الرجال إلى القبر. تمام. يعني أنه هذه المراحل ينبغي للإنسان أن يتعظ بها.
0: نعم.
1: وأن يأخذ منها زهده إلى آخرته.
0: نعم. نعم. السلف أشعارهم حكمة شيخنا الفاضل.
1: نعم. نعم.
0: نعم.
1: هكذا.
0: نعم. إذن سعدنا شيخ ناظم بحضوركم وتواجدكم معنا في حلقة هذا اليوم من البرنامج. تحدثتم وعرجتم على كثير من مفاهيم ودروس الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها. أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يسعنا إلا أن نتقدم لفضيلتكم بالشكر والتقدير على حضوركم هنا إلى مبنى الإذاعة للحديث عن هذا الموضوع وللتحدث مع السادة المستمعين الذين يعني افتقدوكم كثيرا عبر ميكروفون إذاعة المكلا لفترة طويلة، لكن نأمل إن شاء الله حضوركم الدائم معنا في قادم الأيام. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله بحبارة، مستشار وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مركز المكلا للبحوث والدراسات.
1: حياكم الله أستاذ عماد، بارك الله فيكم وأدامكم الله وطال الله عمرك ونفع الله بكم. فأنت جزاك الله خير، يعني كنت ولا زلت ما شاء الله، وأسأل الله لك التوفيق والمزيد. آمين. آمين. من النجاحات وتحقيق النفع في هذا البلد، يعني من يعني أقول لك إيش من المكافحين يعني.
0: حفظكم الله يا شيخنا
1: وربنا يعين إن شاء الله. آمين. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة مع هذا البرنامج. ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد تقبلوا تحيات الزميل سالم محمد بلقدي من التنفيذ والإخراج. هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المجلة. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائم بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله أشلر. وفي لقاء نقل القائم بأعمال السفير التركي لفخامة الرئيس تحية أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لفخامته بموفور الصحة وللحكومة وللشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. بدوره حمل رئيس مجلس القيادة السفير التركي نقل تحياته وأخوانه أعضاء المجلس والحكومة إلى أخيه فخامة الرئيس أردوغان وتمنياته له موفور الصحة والسعادة. تركيا الشقيق المزيد من الرخاء. وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير

0: قيادة رئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا قضايا تموين مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع التمويني الحالي وآليات التوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري تعزيه ومواساته إلى أسرة آل بن زياد في وفاة أرمرة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد التي وافتها المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخير. وخلال واجب العزاء نقل الوكيل الجيلاني التعازي ومواساة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة في هذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. إن لله وراجعون. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة تربة بمديرية سيئون بتمويل من فاعل خير. وأشاد الوكيل بارباع بمستوى الإنجاز مؤكدا أهمية توسيع البنية التحتية التعليمية بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والطالبات ويسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار صلاح براهم نفذه عبر الهواء مباشرة سالم بلقدي. تحياتي لكم مدلينة فقدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلا استمع واستمتع.

ننزل على التلال. تأليف دكتور رفيق الصبان. موسيقى هاني مهنّا.

0: großen Ironien.
1: هي دي الحكايه بالظبط يا فندم. بقاله غايب 3 ايام وما فيش اي خبر عنه، ودي اول مره بتحصل. عمره ما ساب المصنع المده دي من غير ما يدي خبر.
2: على كل حال اطمن يا استاذ احمد، انا هعمل اللازم وهتصل بيك في المصنع اوديهم خبر في البيت، وارجوك لو لقيت اي معلومات عنه تديني خبر. قول لي يا استاذ احمد.
1: افندم،
2: حضرتك تعرف ماركه العربيه اللي راكبها او نمرتها قبل ما يختفي؟
1: اه طبعا يا فندم، وهكتبهم لك حالا.
3: محسن، انا مش مطمنة.
1: عليم
3: ابوك.
1: ازاي مش فاهم؟
3: ابوك مش هينسى ابدا اللي انا قلته له. انا متأكدة ان ابراهيم هيدفعني الثمن، لكن ازاي مانيش عارف.
1: حبيبتي انت بتبالغي قوي، احنا كلنا فقدنا اعصابنا الاسابيع اللي فاتت وكلنا قلنا حاجات كتيرة لكن ما نقصدهاش.
3: لا مش زي اللي انا قلته له ابدا. انا عارفة يا محسن النقطة الحساسة اللي في قلب ابوك، رحت ضرب عليها.
1: يعني تفتكري هيعمل ايه؟
3: مش عارفة، وده اللي محيرني يا ابني. ودي اول مرة يغيب فيها بالصورة ديت من يوم ما اتجوزنا يا محسن. ابوك مش هيسكت على اللي انا قلته له، انا متأكدة.
1: ماما ما تقلقيش حبيبتي، انتي بتتصوري حاجات ملهاش وجود. طيب بكرة تشوفي ازاي هيرجع بعد شوية، وهنعتذر له انا وانتي، وكل حاجة كل حاجة هترجع زي ما كان.
3: عمر الزمن ما رجع لورا، دي كلمة ابوك دايما كان يقولها لي.
1: يعني
3: اعرفش ما اعرفش، بس ما اظنش ان ابوك هيرضى يعيش معايا تاني بعد اللي حصل.
1: ماما ماما اللي انت بتقوليه ده كلام خطير.
3: وعلشان كده انا قلقانه يا ابني.
1: ألا تفتكري هيكون راح فين؟ يعني تفتكري هيروح لها؟
3: لا ابوك ما راحش على حسنية. احمد ما يعرفش يكذب، لكن انا متاكده ان حسنية تعرف مطرحه. ضروري قال لها، ضروري قال لها قبل ما يمشي.
1: تحبي اروح اسالها؟
3: اوعى.
1: يعني انت شايف ان احنا ما نروحش لحسنيه؟
3: حسنيه دي كانت اصل المشكله كلها من زمان، ولسه برضو موجوده يا محسن.

0: الضابط ما قالكش اي حاجة؟ ما عرفش اي خبر؟
1: قال اول ما هيعرف هيتصل بيا او بالبيت.
0: احمد من فضلك يا ابني عشان خاطري قوم اتصل بيهم، جايز جالهم خبر.
1: ما اقدرش يا امي ما اقدرش، اصل حصلت مواجهة مش ظريفة بيني وبين محسن، كنا هنضرب بعض.
0: احمد احنا مش في محسن دلوقتي، احنا في ابوك.
1: ابويا
0: ضروري هيرجع يا حبيبي، مش ممكن يمشي كده، مش ممكن، مش ممكن يا ابراهيم. كفاية مرة واحدة، ما تعملهاش مرة تانية.

0: اسف يا اخ الظابط على الازعاج ده، لكن لو سمحت يعني ما فيش اخبار جديده؟
1: لا ما تقلقش يا استاذ احمد، انا مهتم قوي بالموضوع ده. دورياتنا بتفتش كل حته في البلد، لكن للاسف ما فيش اي اثر للعربيه اللي اديتني نمرتها وماركتها. ومش بس كده، احنا ادينا خبر لكل نقطه في خارج البلد، لو شافوا اي اثر للعربيه هيتصلوا بينا فورا.
0: انا متشكر جدا يا فندم.
1: اهتمامك الكبير ده برضو حاجه تفرح القلب، ده انت مهتم بغياب ابراهيم بيه زي اسرته بالظبط. قول لي يا استاذ احمد.
0: افندم
1: حضرتك المدير الاداري للمصنع مش كده؟
0: ايوه، لكن بقيت دلوقتي شريك في المصنع.
1: برافو، مبروك. من امتى؟
0: يعني من شويه.
1: فهمت. لا حضرتك تستاهل الاهتمام والمحبه اللي انت بتظهرها، وبعد كده الكلام اللي بيقولوه عن ادارتك الحازمه للمصنع.
0: الكلام اللي بيقولوه؟
1: البلد صغيره يا استاذ احمد، والحاجات الحلوه زي الحاجات الوحشه بتنتشر بسرعه. وبعدين انت ناسي، هو احنا عندنا مصنع غير مصنعك العظيم؟ دي البلد كلها عايشه من خيره.
0: انا شاكر جدا على اهتمامك، ومعتمد على ربنا وعليك انك تعرف اي خبر وتطمني.
1: ما تخافش ما تخافش، خلي املك في ربنا، ربنا كريم يا استاذ احمد.
2: يا قص امين، الشغل الاضافي هيستمر زي ما اتفقنا، العمال هياخدوا حقهم على داير المليم. انا اللي بقول كده، انا المسؤول في كلامي، ما يهمش اللي بيقوله الاستاذ محسن.
3: اتفضل.
0: اهلا اهلا يا حضر الظابط. ها لقيت ابراهيم بيه؟ عرفتوا اي حاجه؟
1: الحقيقه لسه، بس انا كنت جنب المصنع، قلت افوت واستفسر منك عن شويه حاجات.
0: برضه ما عرفتوش طريقه، ده بقاله دلوقتي 5 ايام.
1: ايوه، واحنا جندنا كل اجهزتنا، فعلا غيابه حاجه تقلق.
0: مش معقول يغيب اكتر من كده، لازم يرجع. ده في حاجات كتير في المصنع متعلقه على رجوعه.
1: استاذ احمد،
0: ايوه،
1: مش حضرتك بتقول لي انك المدير الاداري وشريكه كمان؟ يبقى ممكن تعرف كل حاجه.
0: كانت الشركه دي لسه طازه قوي، ما خدتش عليها لسه.
1: لا ما تخافش، احنا هناخد عليها اوام، لكن الحقيقه دي حاجه تفرح وحاجه مشجعه، ان راجل شاطر زيك يبتدي مجرد عامل بسيط في المصنع ويبقى بعد كده شريك. اعتقد انك مش شايف ان دي حاجه مشجعه قوي.
0: ايوه، بس الشطاره وحدها مش كفايه.
1: قصدك ايه؟
0: انا اشتريت شويه اسهم من الشركه، هي اللي خلتني ابقى شريك فيها.
1: اشتريت؟
0: ايوه.
1: ازاي بقى؟ معلش، احنا بنتكلم كده على الطبيعة، وانا اسف على فضولك.
0: لا لا ابدا ابدا، ده من حقك طبعا. هو الحقيقة كان في قضية ميراث قديمة خدت 10-15 سنة في المحاكم، وبعدين اتحلت لصالحي.
1: يعني ورثت؟
0: ايوه، وطبيعي اني بحاول استثمر المال اللي ورثته في المصنع اللي اشتغلت فيه العمر كله.
1: كويس قوي ان ابراهيم بيوافق، ده باين عليه بيعزك قوي.
0: الحقيقة ان فكرة استثمار فلوسي في الشركة كانت فكرته هو.
1: كده؟
0: ايوه، هو اللي عرض عليا المشروع وانا وافقت على طول.
1: ومن امتى كان الكلام ده؟
0: الاسبوع اللي فات.
1: الاسبوع اللي فات بس؟
0: ايوه.
1: وعملت عقد؟
0: ايوه، والعقد ده كان اخر حاجه مضاها ابراهيم بيه قبل ما يسافر.
1: يسافر؟
0: يعني هقول ايه؟ طبعا يسافر، مادام حضرتك بتقول انكم ما وجدتوهوش في البلد يبقى هيكون فين يعني؟ لازم مسافر.
1: طبعا طبعا طبعا، معاك حق، مسافر. لكن برضو انت مش شايفها غريبة شوية يا استاذ احمد انه يمضي عقد شركة مع راجل غريب ويسافر فورا؟
0: ايوه، بس انا مش غريب يا حضرة الظابط، انا بشتغل مع ابراهيم بيه من 15 سنة او اكتر.
1: صحيح صحيح صحيح، وطبعا في البيت عنده كلهم مبسوطين للتصرف ده.
0: طبعا.
1: قول لي،
0: ايوه،
1: هما بيقولوا ان الست بتاعته شخصية عظيمة جدا.
0: والله الهام هانم ست ممتازة فعلا،
1: وان فلوس ابراهيم بيه جت عن طريقها مش كده؟
0: لا الحقيقة أنا معرفش يا حضرة الظابط، المعلومات دي مش من اختصاصي، ممكن حضرتك تسألها عنها بنفسك.
1: هي اتصلت بيا فعلا بالتليفون أكتر من مرة، دي قلقانة زيك وأكتر.
0: حقها يا فندم، مش كده ولا إيه؟
1: ما قلناش حاجة يا أستاذ أحمد، يا دوبك أنا بديك المعلومة. يا ترى ابن محسن؟
0: محسن ده يبقى نائب المدير في المصنع.
1: بيقولوا إنكوا أصحاب قوي أنتوا الاتنين.
0: جدا.
1: زي الاخوات واكتر مش كده؟ معلش يا استاذ احمد ارجوك تستحملني، اديني بدردش معاك والدردشه مش عيب. ولا حضرتك متضايق؟
2: لا هتضايق ليه، بس انا حاسس بصراحه زي ما تكون بتحقق معايا.
1: احقق معاك؟ اعوذ بالله. واحقق معاك بتاع ايه؟ التحقيق بيحصل لما تكون حادثه، واحنا والحمد لله لغايه دلوقتي في السليم، مفيش حاجه تعكر صفنا.
2: تحب تشرب حاجه ساقعه؟
1: دي بقى فهمتها الطريقه المؤدبه المثاليه عشان تقولي مع السلامه.
2: لا لا لا ابدا.
1: على كل حال يا استاذ احمد استاذن انا، وانا متشكر جدا على ضيافتك ليا، وان شاء الله لما هشوفك المره الجايه هتكون معايا اخبار كويسه قوي.
4: ده انسان وصولي حضرت الظبط، واخد في نفسه ألم قوي، مجرد بابا ما هيرجع هعرف اوقفه عند حده
1: كده. بس انا كنت فاكر انكم متفاهمين معاه.
4: كنا مغشوشين فيه، وعلى وجه التحديد انا.
5: ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا ماما؟
4: ماما
5: احنا في ايه ولا ايه دلوقتي يا جماعة؟ اهلا اهلا يا حضرت الظبط.
1: اهلا بيك يا فندم.
5: ارجوك طمني مفيش اي اخبار عن ابراهيم؟
1: الحقيقة لسه يا هانم.
5: طيب دلوقتي اعرف، يعني عايز اقول لحضرتك اقدر اعرف سبب حضورك؟
1: الحقيقه انا كنت عايز افهم منك شويه معلومات، اصل هانم كل معلومه دلوقتي حتى لو ما كانش لها قيمه في نظرك ممكن ترشدنا الخيط يوصلنا لابراهيم بيه.
5: اتفضل اسال، اسال اللي حضرتك عايزه.
1: اقدر اعرف شويه تفاصيل عن حكايه عقد الشركه الجديده اللي مضاها ابراهيم بيه مع الاستاذ احمد عبد العال قبل ما يسافر.
5: يسافر؟
1: عفوا دي كلمة، عشان انا متأكد من تحرياتنا ان ابراهيم بيه مش موجود في البلد، فمعناها اوتوماتيكي انه مسافر. مش كده يا الهام هاني؟
5: فعلا معك حق جايز.
1: نرجع للعقد الاخير اللي اتمضى، ايه رأيك فيه؟
5: انا ماليش رأي علشان انا معرفش حاجة، ده احمد هو اللي بيقول الكلام ده، ابراهيم ما كلمنيش عنه خالص.
1: يعني حضرتك موافقة عليه؟
5: والله الحقيقة أنا ما أحبش أتدخل في أعمال جوزي،
1: لكن دي مسألة تتعلق بالمصنع كله، وأنا فاهم إن حضرتك برضو ليكي فيه نصيب كبير.
5: على العموم أنا ضد إن يكون في أكتر من واحد لملكية المصنع
1: كده.
5: ألو المقدم حسني؟ أيوة يا فندم موجود، دقيقة واحدة.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلة، الآن يغنينا يسلم عبدالله دحي طلع البدر علينا.

0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القاطرين خارج المدينة مراعاة فورق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان الهجرة والعام الهجري الجديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وحبيب التائبين وقابل توبة المذنبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أننا نستقبل عاما جديدا، وقد ودعنا عاما منصرم، ودعنا عاما بسلبياته وإيجابياته، ونستقبل عاما بخفاياه وخباياه. ونحن وفي هذه الحادثة العظيمة، حادثة الهجرة، الهجرة النبوية المشرفة، لا بد للأمة أن تنقاد وترجع إلى حياة أرادها الله لها، حياة طيبة اختارها الحق سبحانه وتعالى أن تعيشها الأمة، وطلب من الفرد والأسرة والمجتمع العيش على نمط هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطاهرة العزيزة الكريمة. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة هي الثبات على قواعد الشريعة. نستقبل عامنا الهجري الجديد بغرس التعظيم والمحبة الصادقة لله تعالى ورسوله في قلوبنا. استقبالنا لهذا العام ونحن في أول أيامه، لابد أن نتحقق بنشر الهدي النبوي بين الأفراد، إظهار محاسن الأخلاق في واقع حياتنا، ربط جميع مجالات الحياة بسعة دائرة الشريعة المطهرة، حتى يتسنى للجميع فهم الشريعة وتسهيل وتبسيط للناس معنى التأسي والتخلق بالهدي النبوي الشريف. فالطبيب له المجال الواسع في التأسي والتخلق في مجال تطبيبه من خلال المعالجة الصحيحة والتشخيص السليم والمعاملة الحسنة وإخلاص النية في خدمة الناس. المدرس له المجال الواسع في التأسي والتخلق من خلال إبراز المفهوم الشامل والراقي لطلب العلم والمعرفة وإيصال المعلومة إلى الطلاب، وحمل هم الأمة في تعليم أبنائها وتوسيع مداركهم ومعارفهم. البحار له المجال في التأسي والتخلق بالسنة المطهرة من خلال الحفاظ على نعمة البحار وحسن الاصطياد فيها وعدم الإخلال بالضوابط الكونية التي جعلها الله تعالى سائدة في مخلوقات البحار من تكاثر وتزايد وحماية المراعي الموجودة حتى ينتفع بها الناس. الصانع والتاجر لهم المجال في التأسي والتخلق بالسنة المطهرة من خلال إتقان الصنعة وحسن اختيار المواد المركبة في مكونات السلع المستهلكة في الأسواق مثل الدهون والألبان وغيرها، وأن لا تحتكر السلع ويتحكم في غيابها وظهورها وتحديد أسعارها كما هو الحال في أهم ما يحتاجونه الناس. فالتاجر صاحب الضمير الحي لا يتلاعب بأرزاق الخلق ولا يتلذذ بأصوات الجوع والذين يعانون الارتفاع الجائر في الأسعار. وخير مثال يحتدى به في التجارة والتجار هو الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي فهم معنى الهجرة مع رسول الله، وفهم معنى الشريعة، وفهم معنى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وقد شهدت له بذلك أهل الكفر، شهدوا له بذلك أهل الكفر قبل أهل الإسلام. فعندما أراد أبو بكر الصديق الهجرة إلى الحبشة وأراد الخروج، التقى برجل اسمه ابن الدغنة، وكان هذا الرجل صاحب وجاهة، استوقف أبا بكر وقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ قال له: مهاجرا إلى الحبشة. فقال له ابن الدغنة: مثلك ما ينبغي له أن يخرج يا أبا بكر، مثلك ما ينبغي له أن يخرج من مكة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، أي تعطي من ليس معه، وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أي تشارك في الأزمات بالتبرعات والإقراض والمسامحة وتخفيض الأسعار. وقال أيضا: وتقرئ الضيف، توفر للضيف ما يحتاجه من مسكن وطلب حتى يقضي حاجته. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه من صاحب وتاجر فهم معنى المتاجرة مع الله، وتخلق بأخلاق التاجر الصادق الأمين، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. هكذا كانوا أصحاب الرسالة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم علما ومثالا ومنارا وأبا ورحمة وصدرا رحبا واسعا للحائرين، وكان عليه الصلاة والسلام ركنا حصينا ويدا للمظلومين، وكان عليه الصلاة والسلام أمانا واطمئنانا للخائفين. فلقد أرسله الله رحمة للعالمين وهدى للمهتدين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى مبينا هذا المعنى في رسوله صلى الله عليه وسلم وفي من أطاعه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمعاني الهجرة النبوية، وأن يجعل عامنا هذا عام فتح وخير وبركة على الأمة وعلى جميع المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة نصفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسبق للمكسيك أن استضافت النهائيات أعوام 70 و86، وبذلك تعتبر أول دولة تستضيف النهائيات 3 مرات. وتستمر البطولة من 11 من يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو القادم، وتقام مبارياتها على عدة ملاعب في أمريكا والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا. ويعد هذا المونديال الأول الذي يضم هذا العدد الكبير من المنتخبات، هذا وقد قصت المكسيك شريط افتتاح مباريات كأس العالم 2026 وتمكنت من الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

الأخبار. عقد بقاعة السلطة المحلية بمدينة المكلا الاجتماع الفني برئاسة الأستاذ عبد الله السعدي رئيس فرع الاتحاد لإجراء قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة موسم 2025-2026 المؤهلة لدور أبطال المحافظات على طريق الصعود للدرجة الثانية بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. وفي حفل التدشين للقرعة حثاذ لطفي الحداد الأمين العام لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الجميع على المشاركة الفاعلة في هذه التصفيات التمهيدية. بعد ذلك تم إجراء القرعة وبحضور مندوبي جميع الأندية المشاركة وتوزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية قصيعر، أهل الغيل، وحدة الحامي وشباب ميفع. المجموعة الثانية ضمت أندية الريدة، وحدة شحير، دوعن، وهلال فوه. أما المجموعة الثالثة فضمت أندية اتحاد الشبيبة، شباب القارة، شباب روكب، ونصر بروم. على أن تكون انطلاقة مباريات الدوري يوم 22 يونيو الجاري، ويحتضن ملعب برادن بالمكلا جميع مباريات الدوري. حضر الاجتماع الأستاذ علي باسرور المسؤول المالي والمشرف الفني أنور الرباكي وأعضاء اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت.

نال الباحث الكابتن زياد سهيل عبدن درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية علوم الرياضة من كلية التربية بالمكلة جامعة حضرموت عن رسالته الموسومة ببعض المعوقات التي تواجه إدارات الأندية الرياضية بساحل حضرموت، وذلك عقب مناقشته رسالته في الجلسة العلنية التي احتضنتها قاعة المناقشة.

المناقشات العلمية بكلية التربية بالمكلا، وتكتسب هذه الدراسة أهمية استثنائية في الأوساط الرياضية بساحل حضرموت، إذ ينتظر أن تسهم نتائجها وتوصياتها في تزويد قادة العمل الرياضي وإدارات الأندية بآليات ومنهجيات علمية حديثة لتجاوز المعوقات المؤسسية والارتقاء بالأداء الإداري والمالي والفني للأندية الرياضية. حضر المناقشة المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، ونائب عميد كلية التربية بالمكلا للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عمر عبد الله محروس، ومدير إدارة الدراسات العليا بالكلية الدكتور وليد باغوث، ورئيس نادي اتحاد الشبيبة الرياضي بالديس الشرقية وليد علي باعشن، ورئيس نادي الصدارة الدكتور خالد صالح عبد المانع، والمدير الإعلامي بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت فهمي بحمدان، والأمين العام لنادي المكلا الرياضي أشرف فرحان، والمشرف الفني باتحاد كرة اليد بساحل حضرموت أحمد باقديم، وجمع من الأكاديميين والشخصيات الرياضية والإعلاميين وزملاء الباحث الذين شاركوه فرحة هذا الإنجاز الأكاديمي المميز.

أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى يوم الخميس الموافق 25 من يونيو الجاري بعد فترة توقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنح الأندية فترة راحة بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم. كما قرر الاتحاد العام لكرة القدم استكمال المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لكأس الجمهورية، بحيث تقام خلال الفترة من 18 وحتى 23 من يونيو الجاري.

يواصل نادي اتحاد الشبيبة الرياضي استعداداته المكثفة للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026 من خلال برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لخوض الاستحقاق القادم وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره. ويقود الجهاز الفني للفريق الكابتن خالد بحمد ومساعده المدرب عبد الله الحمر، فيما يتولى تدريب حراس المرمى الكابتن أسامة عبيدون.

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تقدم المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وكافة منتسبي القطاع الرياضي والشبابي بمحافظة حضرموت بوفاة الشخصية الرياضية الكابتن محمد عبد الله حبول، لاعب نادي تضامن حضرموت في لعبة كرة القدم ومن مؤسسي لعبة كرة السلة بالمحافظة ومدرب الأجيال في اللعبتين، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، سطر خلالها أمجادا كروية كأحد أبرز نجوم الزمن الجميل للكرة الحضرمية، وقدم الكثير لخدمة وطنه ومجتمعه. وبهذا المصاب الأليم يتقدم مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في الحقلين الرياضي والتربوي ومحبيه كافة، وإلى إدارة ومنتسبي نادي التضامن الرياضي وإدارة اتحادي كرة القدم والسلة بمحافظة حضرموت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لتصبح النسخة الأكبر منذ انطلاق المونديال عام 1930 في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة ومنح فرصة الظهور الأكبر لعدد من المنتخبات والتواجد على الساحة العالمية. ورغم زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا، فإن التأهل إلى النهائيات ما زال يمثل تحديا كبيرا، حيث نجحت 48 دولة فقط في حجز مقاعدها بالمونديال من أصل 211 اتحادا وطنيا عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بنسبة مشاركة تبلغ 22.7% من إجمالي أعضاء الاتحاد. أدى

تبرز أرقام البطولة جانبا آخر من المنافسة، إذ يبلغ إجمالي عدد سكان الدول المشاركة بنحو 2.3 مليار نسمة، ما يقارب 28% من سكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8.2 مليار نسمة، بينما سيغيب عن البطولة أكثر من 70% من سكان العالم. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتخبات المشاركة من حيث عدد السكان بنحو 347 مليون نسمة، تليها البرازيل ب212 مليونا، ثم المكسيك ب132 مليونا، فيما تعد كوراساو أصغر الدول المشاركة بالسكان بنحو 160 ألف نسمة فقط، تليها الرأس الأخضر بنحو 600 ألف نسمة. وتكشف قائمة المتأهلين أن عدد السكان لا يعد معيارا حاسما للنجاح في كرة القدم، حيث تغيب عن البطولة أكبر دولتين في العالم من حيث الكثافة السكانية، هما الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.46 مليون نسمة، والصين التي يتجاوز عدد سكانها 1.41 مليون نسمة. ورغم أن الدولتين تضمان أكثر من 2.8 مليار نسمة مجتمعين، أي ما يزيد على ثلث سكان العالم، فإنهما لم تنجحا في بلوغ النهائيات في وقت حاجزت فيه دول صغيرة جدا مقاعدها في المونديال. لتؤكد هذه المفارقة أن النجاح يعتمد على جودة العمل الفني وقوة المسابقات المحلية وتطوير المواهب.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، 8 منتخبات عربية ستشارك في مونديال 2026. هذه المنتخبات العربية سيقوم بتدريبها كل من منتخب المغرب المدرب محمد وهبي، منتخب الجزائر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، منتخب مصر المدرب حسام حسن، منتخب تونس المدرب صبري لموشي، منتخب السعودية المدرب جورجيوس دونيس، منتخب الأردن المدرب جمال السلامي، منتخب العراق المدرب غراهام أورنولد، منتخب قطر المدرب جولين لوبيتيجي. عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، سنسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الرياضية عن واحد من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، وهو منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم الملقب بالصقور الخضر. الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تأسس عام 1955 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1956 يرتدي لاعبو المنتخب زيا باللونين الأخضر والأبيض. شارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 7 مرات، أولها في سنة 1994 وتأهل فيها إلى دور 16، وفي كأس القارات شارك في 4 بطولات، أولها في سنة 1992. حقق المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 3 مرات أعوام 84 و88 و96، وشارك أيضا في 8 بطولات لكأس العرب و25 بطولة في كأس الخليج العربي، أولها في سنة 1970. بالتوفيق للأخضر السعودي في هذا المحفل العالمي الكبير.

الثالث عشر من يونيو، 3 أعوام من الرحيل. عمر قنبيت، الطاقة التي صنعت التميز. عشاق رياضة وإخوة الشباب، تحت هذا العنوان كتب الزميل عوض سالم ربيع، يقول: هو جيل من جيل ذهبي، جيل عبد الله الخياط وعمر مرزوق حسنون وآخرون. عمر سالم قنبيت الأنيق الجميل يقابلك ويودعك بابتسامة، سواء في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمكلة أو في الاتحاد التعاوني السمكي. ولقنبيت بصمة في الرياضة وموطئ قدم راسخة، كما يقول الوثائقي الرياضي سالم العويني. عمر سالم من مواليد المكلا عام 1952 للميلاد، مولود كأي أحد من الناس، لكنه خلف أثرا. قاد دفة نادي المكلا الرياضي، وكان لاعبا في أحرار المكلا، مناصرا للصيادين، منافحا عن حقوقهم، وذلك من واقع خبرة وممارسة. وهو أكثر شخصية وظيفية ارتبطت بالجمعيات والاتحادات، له كاريزما خاصة في هذا المجال وفي فن إدارة الاجتماعات الانتخابية التي تعصف بها الخلافات. فكان يقال: ما لها إلا قنبيت. وقد كان أبو سالم كذلك، واسع الصبر طويل البال، لكنه لم يداهن في الحقوق والواجبات، فالشغل شغل. ثمة أشخاص تشعر أنهم خلقوا للقيادة لا لقيادة الآخرين بالصميل، لكن ببسمة حلوة منك أنت. وكذلك كان ابن قنبيت في الرياضة لاعبا وقياديا في اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. السيرة الذاتية لعمر ليست: ولد، عاش، مات. السيرة الذاتية لأي إنسان هي ما يتركه من أثر. السيرة الذاتية أن تكتب عن ذات الشخص دون أن يطلب منك ذلك، ودون أن يملي عليك الآخرون. ما يقرب من 70 عاما مشى عمر قنبيت في مناقب الأرض، لم يمشي في الأرض مرحا، ولم يصعر خده للناس، ونحسبه عند الله كذلك. عمر سالم قنبيت سيرة من سيرة، ومسيرة رجل عطاءه غير مجدود برغم العناء والتعب، ومع ذلك فهو طاقة صنعت التميز. وشكرا للزميل عوض سالم ربيع. عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، أسفرت مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عن النتائج التالية: فوز المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، وتعادل كندا والبوسنة بهدف لكل منهما، وتمكنت أمريكا من الفوز على باراغواي 4-1، وكوريا الجنوبية على التشيكا 2-2. وفي مستهل مبارياتها بكأس العالم، تعادلت قطر مع سويسرا في الدقائق الأخيرة من المباراة لتحصد قطر أول نقطة لها خلال مشاركاتها في النهائيات للمرة الثانية تواليا بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2022. وفي مباراة مثيرة جرت فجر الأحد، تعادل منتخب المغرب مع البرازيل
بهدف لكل منهما، وقدم أسود الأطلس مباراة ممتعة، وكانوا قاب قوسين أدنى من الفوز على نجوم السامبا.

أبرز مباريات الأحد 14 من يونيو، أستراليا مع تركيا في 7 مساء، ألمانيا وكوراساو في 8 مساء، هولندا مع اليابان في 11 مساء.

وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد.

المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

إذاعة المكلا تقدم شخوص في ذاكرة الهجرة. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: شخوص في ذاكرة الهجرة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامي، إخراج عبد الله السير.
1: المستمعون الأكارم، لقد حلت علينا ذكرى حدث عظيم من أحداث تاريخنا الإسلامي، ذكرى من أجل الذكريات وأعظمها أثرا في مسيرة الأمة الإسلامية بل والإنسانية جمعا، ذكرى هجرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إن الهجرة من مكة إلى المدينة تعد من الأحداث الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فهي نهاية لعهد تعرض فيه المسلمون الأولون لألوان الاضطهاد والأذى فما ضعفوا وما استكانوا، وبداية لعهد جديد نصر الله فيه الإسلام على أعدائه نصرا عزيزا مؤزرا، حيث خاضت القلة المؤمنة حروبا عديدة ضد الكثرة المشركة، فما أجدت كثرة المشركين وما حالت قلة المؤمنين بينهم وبين الظهور على أعدائهم، لتصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

لقد اختار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمرافقته في رحلته الكبرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه دون سائر أصحابه، فكان اختيارا موفقا، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان أقرب الصحابة للقيام بهذه المهمة. أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه تلميحا لا تصريحا، وذلك عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من الرسول أن يأذن له في الهجرة، فأمهله صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. وفهم الصديق رضي الله عنه من هذه الجملة أنه قد يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، فاستعد وجهز راحلتين. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأخبر أبا بكر رضي الله عنه بذلك، فاضت دموع الصديق من فرط السرور، وأخذ يقول: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه.

كانت المؤامرة التي دبرها مشركو مكة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على فكرة أن تنتدب كل عشيرة من قريش فتى شابا، ويعمد هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في جميع العشائر، فلا يقدر بنو هاشم على حربهم فيقبلون بالدية. فلما كانت الليلة التي عزموا فيها على تنفيذ المؤامرة تربصوا قرب داره منتظرين الفرصة الملائمة لاغتياله، وسيوفهم في أيديهم يترقبون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في تلك الأثناء نزل الوحي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من وسط هذا الحصار وهذه المؤامرة، فأمر عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه، قال له مطمئنا: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وأوصاه أن يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. فامتثل علي رضي الله عنه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بذلك أروع مثال في التضحية والفداء، فكان بحق أول فدائي في الإسلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره والقوم يحاصرون البيت النبوي، فضرب الله عليهم النعاس، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب فجعلها على رؤوسهم.

من شخوص الهجرة عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان له دور استطلاعي، إذ كان يأتي بأخبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبيت عند النبي وصاحبه في الغار ويغادرهما وقت السحر، وكان يصبح وكأنه بائت في مكة. لقد كان سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أبي بكر أنه كان له عين يقظة وأذن واعية، وكان ذو أمانة عالية وثقة كبيرة. وكما قالت عنه عائشة رضي الله عنها أنه شاب ثقف لقن، أي أنه فاهم لما يسمع وذو فطنة وذكاء. ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومن شخوص الهجرة أسماء بنت أبي بكر، وكان دورها رضي الله عنها في رحلة الهجرة أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالماء والزاد وهما في الغار، وظلت رضي الله عنها على ذلك 3 ليال متعاقبة تقتحم الصحراء الموحشة في رهبة الظلام ولا تبالي العيون التي تبعثها قريش. ولما هم الصاحبان بالرحيل إلى المدينة جاءتهما أسماء رضي الله عنها بما يحتاجان إليه في رحلتهما من زاد وماء، وهمت بتعليقه في رحل البعير، فلم تجد رباطا فحلت نطاقها وشقته نصفين، ربطت بأحدهما الزاد وانتطقت بالآخر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ونطاقاك في الجنة، فسميت بذلك ذات النطاقين.

لقد شاركت أسماء دورها الخالد في الهجرة أختها عائشة رضي الله عنها كما تروي معظم كتب أسيرة، وكانت لا تزال طفلة دون العاشرة، فخاضت بذلك تجربة أكبر من سنها الصغير، مما أكسبها نضوجا فكريا ونفسيا مبكرا أتاح لها القيام بأدوار كبرى في مستقبل حياتها. ولقد كان اقتحام ابنتا الصديق رضي الله عنهما ظلمات البيداء حاملتين لأبيهما وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهما من الماء والطعام، غير مباليتين بما قد يصيبهما من أذى، بلاء أي بلاء.

ومن شخوص الهجرة عامر ابن فهيرة. كانت مهمته رضي الله عنه في الهجرة مهمة مزدوجة، وهي أن يرعى غنم أبي بكر رضي الله عنه نهارا، فإذا أمسى قصد إلى الغار واحتلب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن يتبع بالغنم مسار عبد الله ابن أبي بكر بعد عودته من غار ثور إلى مكة، فيعفي على ما تركته أقدامه من آثار في رمال الصحراء. دليل الهجرة عبد الله ابن أريقت. إن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه لعبد الله ابن أريقت، وهو رجل من كفار قريش، ليكون دليلهما في الطريق إلى المدينة لا يدل على حسن الاختيار، لأن ابن أريقت كما وصفه كتاب السير كان خبيرا بالطرق، وجاء في الحديث الصحيح أنه كان خريتا أي حاذقا يعرف مضايق الطرق، وكان رجلا موثوقا به، لذلك دفع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه راحلتيهما إليه واستأجراه ليكون دليلهما في رحلتهما إلى المدينة. وقد سلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه طريق الساحل، الأمر الذي لم يرد مطلقا على خاطر قريش، إذ لم يكن طريقا مألوفا في ذلك الحين.

أعزائي المستمعين، لا شك أن الهجرة النبوية حدث بالغ الأهمية، فلم تكن إنعكاستها على الجزيرة العربية فحسب، بل لقد فتحت الهجرة الباب أمام خروج الإسلام إلى العالم أجمع، فانطلق ركب أعظم الحضارات الإنسانية في ميادين العدل والقسط والعلوم، ومن تأسيس النواة الأولى في المدينة المنورة إلى وصول جحافل الجيوش الإسلامية إلى تخوم الصين شرقا وإلى جنوب أوروبا غربا. لقد كانت الهجرة النبوية اللبنة الأولى لكل ذلك وأكثر، وستظل بالنسبة لنا نحن المسلمون حدثا عظيما ورمزا خالدا ومظهرا من مظاهر الاعتزاز.

نحوس في ذاكرة الهجرة. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

شخوص في ذاكرة الهجرة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج عبد الله السيوي.

0: الواحدة ظهرا في إذاعة المكلة. تحية لكم، وهذا موجز لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله أشلر. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا قضايا تموين مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي. قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العام والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري تعزيز ومواساته إلى أسرة آل بن زياد في وفاة أرملة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد التي وفت المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخير. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي بنات بمنطقة تاربة بمديرية سيئون بتمويل من فاعل خير. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا لأهم الأخبار.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى طائفة من حضرميات نأخذكم إليها بين الحكمة في الشعر والمثل بين النغم. أهلا بكم.

تبن فين وجمال باداس ليه كنت نضربه مثال. تأثر الشعراء بالأحداث التي تجري من حولهم. تأثر الشعراء بالأحداث التي تجري من حولهم، فكانوا يذكرونها رمزا في مساجلاتهم، والجميل وهم يذكرونها أنهم يستخدمون ألفاظا من بيئتهم. فالشاعر هنا يرى ببصيرته لا بصره، يرى خطرا قادما على الدار، والذي كثيرا ما يراد به الأرض أو الوطن أو المجتمع المحيط. فهناك عطن أي خراب يلوح في تلك الدار، وقواسم السقف مع القمال وهي الأخشاب التي يعتمد عليها البناؤون في سقف البيوت. فالقبال هي مجموعة الأخشاب التي يعتمد عليها السقف، بينما القواسم هي الأخشاب القوية التي تستند عليها القبال. لينتقل إلى رمز آخر وهو عدم الشعور بألم الكي التي يتحملها الرجال في صبر الجمال، ويبقى معناه برضو في قلب شاعره.

وها نحن أحبتي نطرق باب المثل لنتمعن ما وراء تلك المفردات. يقول المثل: غبن المشتري على البياع حرام. معروف أحبتي أن للبيع آداب وأيضا شروط، وفي الحلال والحرام والغبن كلمة فصيحة، كلمة فصيحة يتداولها العامة على أنها من المفردات الدارجة وتعني الظلم، واحد مغبون مظلوم يعني. ومن معانيها أيضا الغش في البيع أو المعاملة طلبا أو طلبا لمصلحة أو منفعة شخصية. وعلى أي حال فكل وسيلة فيها ظلم لطرف في بيع أو نحوه تعد غبنا أي ظلما واضحا. وهنا المثل في تحذير من ارتكاب الحرام في البيوع طلبا للكسب الوفير السريع الذي يمر على جسور من موت الضمير وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أحبتي، في الحارة ما زال يتردد صوت الحريز طارقا أسماعنا بحكمته التي طرزت بدرر من البساطة وحيكت على مغزل حضرمي أصيل. يقول بحريز: ذا خرج فصل والثاني ذريت المقالع، بلقي نخل في ذهبان وشجار وعلوب، وبلقي مبصرة لجي نشوف المطالع، وبشعق الخط وبشوف الذي فيه مكتوب، من بغى الخير لقاله سقاية وجامع، والجماعة لقوا باروت ورصاص مصبوب. كلنا يحن لأصله، وبحريز يحن لوادي حجر الذي تعود جذوره منه، لكنه سيبذر بذور في مكان آخر اشتهر بروعته وجماله. هناك في ذهبان بغلبة وزير سيضع مقالع النخل ويزرع الأشجار والعلوب، وسيتعلم علم النجوم التي يدركها كل من ارتبط بالزراعة، ولأنه لا يجيد الكتابة والقراءة، لأنه أمي يتمنى لو يصبح ملم وتمحى أميته. ثم يعرج على أعمال بعض الناس من يسعى بها لنيل الأجر في الآخرة، ومن يقوم بها طلبا لحطام الدنيا، وشتان بين من يبني المساجد والسقايات وبين من يشعل فتيل الحرب. هي أمنيات حملها وجدان بحريز وفاضت بها مشاعره ليسكبها تبرا على أديم الزمن وحبرا على صفحات من حضرمية.

هنا هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

المستمعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.

أهلا وسهلا مع تباشير موسم نضج ثمار النخيل وجني الرطب أو التمر التي بدأت بواكيره تظهر في الأسواق القادمة من وادي حجر ووادي حضرموت. الإخوة المزارعين، الإخوة المستمعين، مع نهاية نجم القلب وقرب حلول نجم الشول، آخر نجوم الصيف ودخول ما يسمى أيام المثمنات، يبدأ ظهور الرطب أو نضج الثمار ويكتمل تلون الثمار بحسب الصنف، أما إلى اللون الأحمر مثل أصناف السقطرى والحمراء والعجوة والمديني والعنبرة والحنكاسة والحاشدي وبقلة كبش وغيرها، أو إلى اللون الأصفر مثل البطيط والبقال والمجراف والعرقدي والهجري والنبوت وسيف سلطانة والبرحي والخلاص والهلالي وغيرها. إخواني المزارعين، ها هو موسم نضج الثمار في النخيل قد بان ولاح، ولابد الآن من الاهتمام المستمر بالخريف والرزق الذي تحمله لنا النخلة، وتقديم الرعاية المستمرة والخدمات الزراعية التي يحتاجها النخيل في هذه الفترة من ري منتظم وتخبير للخاول بالخيش أو الشواية التي تحفظ المحصول من الأتربة وأضرار الطيور والآفات الزراعية وسهولة جنيه اليومي والأسبوعي والحفاظ على جودة المحصول والحصول على منتج نظيف من التمور مرغوب في الأسواق يحقق أرباح ودخل مجزي للمزارعين.

مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ندرك تماما حجم المعاناة والمشاكل الزراعية التي تعترضكم أثناء المواسم الزراعية من ارتفاع كلفة ساعات ضخ المياه والنزول المستمر في منسوب المياه وارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وبذور وغيرها. كل ذلك يزيد من كلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، يقابل ذلك كثرة العرض وقلة الطلب في الأسواق، حيث يتعرض الكثير من المزارعين على أثر ضعف الأسواق، خسارة المزارعين، كثرة الديون لمقدمي الخدمات الزراعية، وتتصعب الحياة المعيشية لدى الكثير من صغار المزارعين. وهنا من الضرورة بمكان تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين لتعزيز قدرتهم على الصمود وتحسين سبل العيش وتأمين غذائهم بأنفسهم من خلال التدخل بالمشاريع الزراعية التي تلبي احتياجاتهم في توفير مياه الري الكافية والمستمرة بأقل التكاليف والأسعار، وتوفير شبكات الري الحديث التي تعطي عائد أفضل من الري التقليدي بالغمر، وتشجيعهم على إنتاج محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل النقدية، وربطهم بقنوات تسويقية مضمونة لزيادة الإنتاج وتحقيق دخل مجزي للمزارعين، وذلك لتحسين حياة معيشية واقتصادية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في عموم مناطق ووديان حضرموت الزراعية.

إرشادات زراعية. أهلا بكم إخواننا المزارعين مربي النخل البواسق في وديان وهضاب وسواحل حضرموت الغالية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وبارك الله في عرق جباهكم وسواعدكم السمراء. نحن اليوم نعيش في أيام القيض وشدة حرارة الصيف خلال شهر يونيو، وهي الفترة الحيوية التي تشهد فيها نخلة التمر في أرضنا الطيبة مرحلة تحول الثمار من الخلال إلى البسر وبداية الرطب، خصوصا في أصنافنا المحلية الشهيرة كالجزاز والسريع وغيرها. هذه الفترة أخي المزارع هي مرحلة الحسم لضمان جودة المحصول ووفرته، وتتطلب منك أخي المزارع خطوات إرشادية عاجلة تتمثل في تنظيم الري، حيث أن النخلة في هذا الحر الشديد عطشة وتحتاج إلى كميات وافرة من المياه لملء الثمار وتفادي جفافها وصغر حجمها. ولكن الحذر الحذر من العشوائية، فاحرص عزيز المزارع على الري في الأوقات الباردة، إما في الصباح الباكر جدا أو بعد غروب الشمس لتجنب صدمة الجذور الحرارية، وحافظ على رطوبة التربة دون إسراف يؤدي إلى تعفن الجذور. حماية العذوق أو الخاول لحماية ثمارك من لفحة الشمس الحارقة والغبار، ومنع الطيور والجراد والدبابير من إفساد الجني. سارع أخي المزارع بتغطية وتكميم العذوق باستخدام الأكياس أو الشبك المخرمة أو سعف النخيل بطريقة تسمح بالتهوية ولا تحبس الرطوبة. عينك على حلم الغبار أو الغبير، هذا الموسم هو ذروة نشاط عنكبوت الغبار الذي ينسج خيوطه على الثمار فتظهر كأنها مغبرة وتتصلب وتموت. وفي حال ظهور الإصابة سارع أخي المزارع بالرش بمبيد أكاروسي متخصص أو الكبريت الميكروني، واحرص على الرش في المساء بعد انكسار موجة الحر. نظافة الحوض، وذلك بالتخلص أولا بأول من الحشائش الضارة المحيطة بجذع النخلة، لأنها تقاسم مع النخلة الماء والغذاء وتعتبر بيئة خصبة لاختباء الآفات. أخي المزارع الحضرمي، نخلتك هي هويتك وأمنك الغذائي، وعنايتك بها اليوم هي رطبا جنية وتمرا طيبة بإذن الله تعالى. ودمتم ودامت أرض حضرموت خضراء.

من وحي النحل. إخواني مربي النحل، إخواني المهتمين والمستمعين جميعا، إن تربية نحل العسل في حضرموت خلال هذه الفترة من السنة، بداية فصل الصيف وتحديدا شهر يونيو، تتطلب عناية فائقة نظرا للاختلافات المناخية الكبيرة بين وديان وهضاب وسواحل حضرموت، خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وإليك أخي المربي أهم الإرشادات والنصائح الفنية الموزعة حسب الطبيعة الجغرافية لحضرموت لحماية المناحل وضمان إنتاجيتها. أولا، إرشادات عامة لجميع مناطق حضرموت وديان وهضاب وسواحل باتباع الآتي: توفير الظل الكافي، يجب مظلة لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة باستخدام سعف النخيل أو الشاش الزراعي الخاص بالأنفاق أو الكرتون العازل لمنع ذوبان الشمع وإجهاد النحل. تأمين مصادر مياه نظيفة ومظللة، يحتاج النحل للماء بكثرة لتبريد الخلية. احرص على وضع أحواض مياه قريبة من المنحل في مكان مظلل، مع وضع عوامات مثل الفلين أو الحصى لمنع غرق النحل. التهوية الجيدة للخلايا، تأكد أخي المربي من فتحات التهوية وتوسيع مداخل الخلايا لتسهيل حركة الهواء، مع تجنب تكدس الخلايا بشكل متلاصق جدا. مكافحة الآفات الصيفية، تنشط خلال هذه الفترة طيور الورور أي آكل النحل، وأيضا دبابير البلح، فيجب متابعتها وإبعاد المناحل عن مناطق انتشارها الكثيف، بالإضافة إلى فحص الخلايا للوقاية من الحلم ونمل الأخشاب. ثانيا، الإرشادات الخاصة بمناطق الأودية مثل وادي حضرموت ووادي العين وعمد، حيث تتميز الأودية بالحرارة الشديدة والجافة خلال الصيف، مع توفر بعض المصادر الزهرية المحدودة مقارنة بالمواسم الكبرى. وفي هذه الحالة عليك أخي المربي اتباع الأمور الآتية: الري المحيط بالمنحل، ينصح برش الأرضية المحيطة بالخلايا بالماء في أوقات الظهيرة لتقليل درجة الحرارة الجافة أي السموم، وتلطيف الجو الزاخر بالحرارة. مراقبة المراعي البديلة، الاستفادة من أشجار السمر إذا كان هناك تأخر في الموسم، أو مراعي الخضار والفواكه وأشجار النخيل المتواجدة في وديان حضرموت لتوفير حبوب اللقاح. الحذر من المبيدات، نظرا لنشاط الزراعة في الأودية يجب التنسيق المستمر مع المزارعين في المنطقة لتجنب رش المبيدات الحشرية على المحاصيل مثل الحبحب أو الشمام أو البامية أثناء فترات السروح النشط للنحل، أو أغلاق الخلايا مؤقتا أثناء الرش. ثالثا، الإرشادات الخاصة بمناطق الهضاب، الهضبة الجنوبية والهضبة الشمالية. إذ تتميز الهضاب باعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلا مقارنة بالأودية، ولكنها تعاني من جفاف شديد وقلة الغطاء النباتي في الصيف الراكد، ولذا وجب عليك أخي المربي اتباع الإجراءات الآتية: التغذية الراجعة إذا لزم الأمر في حال شح المراعي الطبيعية في الهضبة وخلو الخلايا من المخزون، يجب تقديم التغذية السكرية المخففة بنسبة 1:1 سكر، أو بدائل حبوب اللقاح
للحفاظ على قوة الطائفة ومنع موت الحضنة، بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن مواسم جني العسل التجاري. الترحال والتنقل: إذا كانت الهضبة قاحلة تماما في هذه الفترة يفضل نقل الخلايا الترحال إلى مناطق الأودية أو السواحل التي تتوفر فيها مراعي صيفية أو مصادر مياه مستمرة. تثبيت الخلايا ضد الرياح: تشهد الهضاب أحيانا هبوب رياح قوية ومغبرة، لذا يجب التأكد من تثبيت الخلايا جيدا ووضع أثقال عليها منعا لانقلابها. رابعا: الإرشادات الخاصة بالمناطق الساحلية المكلا والشحر وبروم، حيث تتميز هذه السواحل بالرطوبة العالية جدا مع حرارة مرتفعة، وهو جو قد يكون خانقا للنحل إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وفي مثل هذه الحالة عليك أخي المربي القيام بما يلي: مواجهة الرطوبة العالية، حيث أن الرطوبة الزائدة داخل الخلية تؤدي إلى تعفن الحضنة أو تخمر العسل المخزون، لذا يجب عليك أخي المربي من رفع الخلايا عن الأرض بمسافة كافية وضمان تدفق الهواء أسفل الخلية وحولها. الاستفادة من أشجار السيسبان: تعتبر أشجار السيسبان المنتشرة في بعض السواحل ومصبات أودية حضرموت من المصادر المهمة للنحل في فصل الصيف عسل السيسبان، ويجب توجيه النحل للاستفادة القصوى من هذه الزهرة الحيوية. حماية النحل من الأضواء الليلية: في المناطق الساحلية القريبة من الحواضر يفضل إبعاد المناحل عن مصادر الإضاءة القوية ليلا التي قد تجذب النحل وتتسبب في هلاكه خارج الخلايا. نصيحة ختامية: يجب عليك أخي المربي القيام بالفحص الدوري الهادي والسريع في الصباح الباكر أو قبيل المغرب، لأنه مفتاح نجاح النحال في هذه الفترة، لتجنب إثارة النحل أو تعريضه لضربات الشمس أثناء فتح الخلايا في وضح النهار.

الدواء. إخواني المزارعين، أخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية والطبية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات العشبية الطبية والعطرية التي ينبغي علينا جميعا أن يكون مزروعا في حدائق بيوتنا وفي حدائق المتنزهات بشكل عام، وذلك هو نبات الريحان. فالريحان والمعروف أيضا بالحبق يتميز بأوراق نباتية عطرية، وقد استخدمه الأوروبيون في القرن 17 لعلاج الكثير من الأمراض، كما استخدمه الهنود لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض، ووصفت أوراقه بالأوراق المقدسة عند الهندوس لأنها تقدم الكثير من أسباب الصحة والسعادة. كما يعرف الريحان أخي المستمع الكريم برائحته الجميلة وقدرته على تدمير الكوليسترول في الدم، كما أن أبحاثا علمية حديثة أثبتت قدرة هذه النبتة على حماية الجسم من تشكل الأورام السرطانية وتأخير الشيخوخة، كما أن الريحان يمتلك بعض الخصائص المضادة للأكسدة القوية جدا، وجميع المواد المضادة للأكسدة جزء مهم من نظام غذائي صحي وأسلوب الحياة الصحي، كما أنها تحمي الجسم وتمنع شيخوخة الخلايا. وأوضح الباحثون أن البيتا كاروتين هو عنصر مهم في الريحان، يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين ألف، ويمنع ويساعد على الوقاية من الأمراض مثل الربو والتهاب المفاصل والروماتيزيوم والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن الريحان يحتوي على الكثير من فيتامين B6 الذي يمنع تراكم المواد الخطرة مثل الحمض الأميني، ويحتوي على المغنيسيوم الذي يعزز نظام القلب والأوعية الدموية. كما وجد أن زيت الريحان له تأثير إيجابي على جهاز المناعة، وأوراقه تمتلك خصائص مضادة للجراثيم، لذلك يمكن أن تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، ولكن أيضا ممتازة لأنها تدمر الكوليسترول. ويفيد الريحان أيضا في التخلص من الإعياء والتعب وعلاج الصداع وتخفيف نسبة السكر بالدم وتخفيف الوزن والرشاقة. ولهذه الأسباب أحرص أخي المستمع على وجود الريحان في منزلك. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عمر علي بامبو. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: ام عمر تعالي بشاورش. ام عمر شيش سامعيني وساكتة؟ فك التلفزيون بالله عليش، فك الريموت من يدش وتعالي
1: هاتي وامعش.
0: بغيت بحكي لي الشغلة
1: مشورة محزاء حكاية محشني هاتي.
0: ايوة مشورة ومحزاء وحكاية. حدش تستهبلين؟
1: لا لا لا صدق.
0: تعرفين بنت النخلة ده اللي زويوها قبل رمضان؟ عرفتيها؟
1: ايوة يا خير بنية، ادب وزين وعدها دارس شيها محامك ما.
0: ايوة هي دي اسمها غريب غريب كده نيما نشوفه غريب.
1: ايوة
0: اسمها ليليان.
1: حتى أنا مستغربة من الأسماء الغريبة اللي يجيبونها هيدا
0: ليليان.
1: من اللي ينبشونها؟ بقول لك
0: اشتراني ني بقول لك بس دي ما هي القصة حكتني اللي بغيت بحاكيش بها.
1: ما شاء الله آخر قصص هاتي.
0: بوها نقول لك كان متزوي واحدة اسمها ليلى.
1: ايوة
0: تمام. غصبوه أهله وطلقها.
1: ايوة
0: المهم قولي لي طلقها. اسمع كلامها وطلقها. تزوي مرته اللي معود الحين. يوم جابت له البنية كان بغى بيسميها ليلى.
1: بتعشن بتعشن.
0: عادوا عادوا مطول في الأولية الكل. المهم قلت ليش وقف وجهه وأولها ممه قالت له سميها ليليان.
1: أيوة.
0: وطرب لها يعني طرب لها ليلى.
1: أيوة. ومرته مسكينة عارفة بالقصة هي دي ولبدت سكتت.
0: مرته مسكينة ذي. أيوة دنوب على توها والله يعني من بالله عليش بيصبر على خالك ما أمه. المهم قالت هي وقالت تو بالتو حر فيها يسميها الاسم اللي بغاه ما لي دخل. بس ما هي القصة دي برضو اللي بغيت بحكيها لشي يا أم عمر.
1: اللواء القصة
0: محزات
1: ومن لواء القصة هاتي.
0: أيوة البنية مسكينة مالها ذنب دقت مع زوي ما يخاف ربه وهلو من نفس الطينة عينته قليلي نفرت مرتين ويرجعونها كل ما نفرت رجعوها يقولون له صبري وهذا بختش وصبر زين وعقب الصبر من دريواء. المهم نحن ما عندنا بنات يطلقن وصكوا على البنية بهذا الكلام.
1: طيب وانت يا أم محمد في ده كله وهذا الراش بالقصة ده كلها؟
0: طيب بقول لشني بس ني عرفتش انش كتومة يا أم عمر.
1: أيوة.
0: بتقولي لحد؟
1: أبدا
0: صدق
1: أبدا
0: تحلفي؟
1: والله ما أقول لحد.
0: خلاص أمام. لا مش قلتي والله خلاص. البنية حصلتها مرة أني في المطرق.
1: أيوة.
0: مدري وين بعد مسكين. المهم السير كده والدود كدد الدوخ كلمتها ما شفت منها نية لا يا عين صبي عيون تبكي تبوق دموعها تحكي قبل لسانها.
1: طيب ما يمكن شي وجعها بطنها تاديها راسها يديها بهالشي. لا تحكمين عليها الا من بكاها انها بهالشي تاني.
0: فيني حاولت يا ام عمر لا يخفاش حاولت نهديها وبتيتني وياها سحبلتها وبتينا الحديقة.
1: أيوة.
0: جلسنا بعيد من الناس هناك المسكينة زقلت بالكلام كله. حكت لي حكت لي لما قالت مع بغشي قالت لي انها تعيش في جحيم اهلها ما هم دارين بها ولا هم حاسين بها ولا شيء.
1: ربي يفرج كربتها يا ربي. ربي يفرج كربتها وكل من هكماها باللي فيه راح لها ورضى ربها. بس وا بتلقين لها اهلها عاجبهم عذابها يشوفونها تتعذب ورايضين ما شبهم.
0: ني شفيني قلت وا قلت لها بغيت بكلم اهلها اصلا. أيوه. وقلت لها
1: أيوه.
0: قلت لها بغيتيني نكلم اهلش. قالت لي كده وهي مفزوعة لا لا لا يا خالي لا بالله عليش لا لا بيادوني. قمتني قلت لها قلت لها شوفي حد من اهلش قريب منش بيساعدش خليني بيت الناس بعديني.
1: صح
0: حد من اهلش.
1: صح دخلت بيقلبون عليها. طيب وقالت ليش حد معها بيتمي معها بيسندها ولا بتمي على طول مسكينك مدار الصبر.
0: قالت لي هي جدها جدها من بوبوها.
1: ايوه
0: واحدة من عماتها دي لقات يحنون علي يخدم بخاطرها يمكن ودي المهم قريبين لقلبها. قمتني قلت لها علاش بهم خليهم يساعدونش وانتم كما يلي معاكم بنيات يعانا وهن ساكتات مساكين الله مأدبات يويدات ما يكلمن حد شوية كذي عطفوا عليهن قربوا منهن
1: تفقدوهن
0: تفقدوهن شوفوهم أمانة في رقابكم. وا تقولين يا أم عمر؟
1: صح كلام الشيخ محمد كلام في محله.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: هذه إذاعة المكلم، مستمعين الأعزاء، في الثانية توافيكم الزميلة خديجة عبد الله بالأخبار. الآن محمد جمعة خان يغني بشراك هذا.

وتلك أعلامهم للعين باديتان وتلك أعلامهم.

الحبيب بن زياد التي وافتها المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخير. وخلال واجب العزاء نقل الوكيل الجيلاني تعازي ومواساة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة في هذا المصاب الأليم. وعبر الوكيل الجيلاني عن تعازي وعضو مواساته لأبناء الفقيدة الدكتور صلاح بن زياد والدكتور وليد بن زياد والأستاذ عبد الحبيب بن زياد والأستاذ محمد بن زياد وكافة أفراد أسرة آل بن زياد وذويهم، كما تقدم بخالص تعازيه إلى المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب في وفاة خالته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكن فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضا من رياض الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. النبوة الأخير في هذه النشرة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمي باربع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي

منطقة تاربة بمديرية سيئون بتمويل فاعل خير. واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العمري ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد محسن العمري إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، والذي يتضمن إنشاء مبنى مدرسي مكون من 3 أدوار يضم 20 صفا دراسيا مع ملحقاتها، بما يسهم في تخفيف الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير أجواء دراسية ملائمة للطالبات. وأشاد الوكيل بربا بمستوى الإنجاز، مؤكدا أهمية توسيع البنية التحتية التعليمية بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والطالبات ويسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. كما شهد وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية حفل اختتام العام الدراسي بمدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات الذي أقيم بإشراف إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون. وفي السياق ذاته اطلع وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية ونائب المدير العام الصحة على سير العمل في المركز الصحي الإسعافي بتاربة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. مستمعينا الكرام، كان ذلك نبؤنا الأخير في نشرتنا الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم. لمن فاته الاستماع أقرأ لحضراتكم العنوان. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بدور الجامعات التركية في استقبال الطلاب اليمنيين وإعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل المنشود. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم لمعهد العلوم الصحية بحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش قضايا تمويل مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات. رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري. ختام المستمعين جميل المنعم محرر نشرة هذا المساء صلى عبد الله إبراهيم، نفذها مباشرة عبد الحكيم هزاع. إلى اللقاء. مستمعين في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. الخنبشي يؤكد أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية. وزير الحج بالمملكة نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي. وزير الأوقاف والإرشاد يؤكد نجاح وانتهاء موسم الحج لعام 1447 هجرية. متابعات صلاح عبد الله.

0: في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة، افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مبنى سيدة ودادة الأتهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة ودادة الأتهم. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بهذه المبادرة الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا جهود كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي. وقال في حديثه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شهدنا اليوم بافتتاح المبنى الجديد للمعهد الصحي بالمكلا الذي سيشكل إضافة نوعية جدا للمعهد الصحي الكامل لفترة طويلة. هذا المعهد الصحي مضى على افتتاحه أكثر من 7 قرون في محافظة حضرموت، وتخرج منه عشرات بل مئات وآلاف العاملين في مجال الصحة الذين يقدمون خبراتهم المهنية والعملية للسكان في كل مديرات المحافظة. في هذا المقام لا يسأل أن يتكلم بالشكر والتقدير للمتصدقين الذين فعلا بذلوا كثير جدا من إنجاح هذا المشروع جميل جدا، والشكر أيضا موصول للوكلاء الذين كان لهم مساهمات كبيرة والمهندسين الذين شرفوا على إنجاز هذا العمل، وكذلك الشكر لإدارة المعهد الصحي والمكتب الصحي العام في محافظة حضرموت. نتمنى نشكل هذا المعهد رافدا روحيا ليرفد القطاع الصحي بالكادر المهني الذي يكسب خبرات عملية لتحسين أداء الخدمي في المجال الصحة العامة. قطاع الصحة إن شاء الله سيشهد تطورات كبيرة وإنشاء وبناء على المنشآت الصحية التي ستقدم خبراتها لأبناء محافظة حضرموت.
0: وحول ذلك تحدث مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن ناصر قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. سعيدين اليوم بتدشين مبنى وداد الأدهم في معهد حضرموت للأمم الصحية، وبرعاية سيادة النائب عضو مجلس القيادة محافظة حضرموت. تدشين المعهد، المبنى الجديد في المعهد سيحدث نقلة نوعية في قطاع الصحة بساحل حضرموت، مما يسهم في تحسين مخرجات المعهد من الكادر الوسطي التمريض وغيرها من التخصصات الوسطية، وأيضا هذه تعزز الصحة في حضرموت وتحسين الوضع الصحي بشكل عام في حضرموت. المبنى هذا لديه كثير من الإمكانيات من قاعات التواصل المرئي، المختبرات، أجهزة المحاكاة للفحص السريري والمخبري. أيضا نحن في حضرموت نتأمل إن شاء الله بإذن الله افتتاح مبنى جديد في مديرية الشحر دلال المعيجم الله بدعم كويتي، يعني الآن العمل أشرف على 60% تقريبا، إن شاء الله سيرى النور قريبا. سيشكل أيضا نقلة نوعية إضافة إلى هذا المبنى الذي تشترونه أمامكم، وبإذن الله إن شاء الله لدينا مشاريع كبيرة وعملاقة، وفي ظل ورعاية داني نهضة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بلديولي للصحة اهتمام كبير وبالغ.
0: أتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية دكتور محمد لردي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعات دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور لردي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع، ويتكون من دورين جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة، وأن تأثيث المبنى تم بتمويل مشترك من معهد العلوم الصحية وعدد من الفاعلين الخيرين. وقال في تصريحه:
3: مسؤولين كثير بافتتاح مبنى معهد العلوم الصحية، مبنى السيدة ودادة الأدهم، الذي تمويل فاعل خير، شكرا لهم كل الشكر. وحديث هذا المبنى سيعمل نقلة كبيرة في مخرجات المعهد وفي تطوير المعهد، وفي أيضا فتح المساجات الجديدة التي لم يسبق المعهد أن يفتحها رغم المعهد أرادته وتأسيسه من عام 1953، ولكن هذا المبنى سيعمل نقلة كبيرة في عملية التطوير وتزويد المؤسسات الصحية بكادر نوعي أكثر إقبال وأكثر عطاء وأكثر جدية. المبنى هذا يتكون من 7 قاعات دراسية ومكاتب مدرسين وقاعة مؤتمرات وقاعة أونلاين وقاعة أيضا في عملية المناقشة الطلاب أو المناقشة البورية. الحقيقة أيضا في معمل مهارات حديث كبير ومتطور ومزود بأفضل الوسائل التعليمية الحديثة، أيضا معمل أسنان، وكذلك في معمل أشعة غير جاهز لكن إن شاء الله سيتم تنجيزه في الأيام القادمة.

0: من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة الجاهزية التشغيلية، أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج يبدأ مبكرا قبل انتهاء الموسم القادم ضمن منظومة عمل تكاملية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ومكاتب شؤون الحجاج وشركات الحج. وأوضح معاليه أن التكامل بين الجهات المختلفة أسهم في تطوير منظومة الحج ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانة المملكة وريادتها في خدمة ضيوف الرحمن. وفي السياق ذاته أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الواتعي نجاح وانتهاء موسم الحج لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، مؤكدا إتمام أكثر من 21 ألف حاج يمني مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وعن أرقام وأحصائيات الحج لهذا العام، فإن إجمالي الحجاج 21,890 حاجا يمنيا عبر منفذ الوديعة البري، 11,702 حاجا وعبر الرحلات الجوية، 9,396 حجا. وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الواتعي حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات وتذليل الصعاب لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات المختصة في السعودية، مشددا على أن تفويج الحجاج جرى بعدالة ومساواة وبعيدا عن أي تأسيس أو طائفية. وحول إتمام الحج لهذا العام تحدث لمتابعتنا الإخبارية مدير الإعلام بقطاع الحج والعمرة الأستاذ صلاح الأسدي قائلا:
1: فيما يتعلق بانتهاء موسم الحج ولله الحمد والمنة، انتهى الموسم وعاد الحجاج إلى ديارهم وإلى قراهم وإلى مدنهم التي انطلقوا فيها، عدت نسبة كبيرة جدا. عدد الحجاج بالكامل 21,098 حاجا، عدا ما يقرب من 20,000 حاج. هناك بعض الحجاج لبعض الوكالات ما يزالون في المدينة المنورة، وبعضهم انتهت عملية الزيارة تحديدا زيارة إلى المدينة اليوم، وهم في طريقهم إلى أرض الوطن. الحج هذا العام لله الحمد أيضا جرى وانتهى بسلاسة ويسر وبسهولة ومرونة عالية. لم تسجل أي حالات من التكدس في منفذ الوديعة. عملت الوزارة وبإشراف وتوجيه معالي وزير الأوقاف الإرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الواتعي على تنظيم عملية سير تفويج الحجاج منذ انطلاقهم من المدن والقرى والمناطق داخل اليمن إلى المشاعر المقدسة والأراضي المقدسة. كانت هنالك غرفة عمليات موحدة بين وزارة الأوقاف الإرشاد وبقية الجهات المعنية في وزارة الخارجية والداخلية ووزارة النقل والوزارة المعنية الأخرى، وهناك أيضا لجنة عليا مشكلة للحج يرأسها مع وزير الأوقاف الأرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الواتعي، كانت أيضا تتابع سير عملية تسجيل الحجاج ومراجعة معلوماتهم ومراجعة أيضا المساكن وزيارتها والتأكد من صلاحيتها، وأيضا التأكد من صلاحية ومدى استيعاب الباصات وشركات النقل والأساطير البرية للشركات لاحتواء عدد الحجاج اليمنيين الذين قدموا سواء من داخل اليمن أو قدموا من الدول المهجر إلى أرض المملكة العربية السعودية. العمرة بدأت ودشنها مع الوزير الأوقاف الإرشاد قبل 4 أيام وهي أيضا مستمرة. هناك بعض الإجراءات بين الشركات اليمنية والشركات السعودية، هذه الإجراءات تتطلب أن يكون للشركات اليمنية حوافظ أو حافظات مالية في النظام الإلكتروني، وهذا الترتيبات ربما يعني جعل التأشيرات أو يعني ارتأت الشركات السعودية أن أو النظام في وزارة العمرة أن تصدر التأشيرات حتى يتم استيعاب هذه الملاحظات الفنية وهي الحوافظ المالية لقيمة هذه التأشيرات في البرامج. اليوم هناك أيضا يعني عدة وكالات عملت على توريد هذه الحافظات المالية وتصدر لها تأشيرات للعمرة، وبإذن الله سيكون عاما ناجحا ونحن متفائلون بذلك، ولا سيما وأن هناك توجه كبير لتيسير وتسهيل إدارة حركة المعتمرين والحجاج.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 152 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أقوال العرب التي كانت سائرة في الجاهلية قولهم أبيت اللعن، ثم قل استعمالها في العصور اللاحقة حتى انتهى هذا الاستعمال من لغتهم. يقول أبو طالب: تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب. ويقول عمرو بن كلثوم: ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد. هذا اللفظ كانت العرب تستعمله في الجاهلية تحية لملوكها، ومعناه أبيت أن تأتي من الأشياء ما تلعن عليه، أي إنك لا تأتي من الأشياء إلا ما كان حسنا طيبا. وهي تحية يستعطف بها الملوك، كما يقول المرزوقي في شرح ديوان الحماسة. وقد ذكر ابن رشيق في كتابه العمدة أن أول من حيي بتحية الملوك أبيت اللعن وبقولهم أنعم صباحا هو يعرب بن قحطان من ملوك اليمن. ومما قيل في تحية الملوك بعبارة أبيت اللعن ما ذكره القالي في أماليه: كان قيس بن رفاعة يفد إلى الملك النعمان اللخمي في العراق سنة، ويفد سنة أخرى إلى الملك الحارث الغساني في الشام، فقال له الملك الحارث الغساني يوما: يا ابن رفاعة، بلغني أنك تفضل النعمان علي. قال: وكيف أفضله عليك أبيت اللعن؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه، ولا أمك أشرف من أبيه، ولا أبوك أشرف من جميع قومه، ولا شمالك أجود من يمينه، ولا حرمانك أنفع من نداه، ولا قليلك أكثر من كثيره، ولا ثمادك أغزر من غديره، ولا كرسيك أرفع من سريره، ولا جدولك أغمر من بحوره، ولا يومك أفضل من شهوره، ولا شهرك أمد من حوله، ولا حولك خير من حقبه، ولا زندك أورى من زنده، ولا جندك أعز من جنده، وإنك لمن غسان أرباب الملوك، وإنه لمن لخم الكثير النوك، فكيف أفضله عليك؟ ومن هذه الأخبار ما ذكره الجاحظ في البيان والتبيين من أن ضمرة لما دخل على النعمان ملك الحيرة ازدراه النعمان لما رأى عليه من دمامته وقصره وقلته، فقال النعمان: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال ضمرة: أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان، وليست بمسوك يستقى بها، إنما المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه. ومن ذلك ما قاله النابغة الذبياني معتذرا للملك النعمان بن المنذر: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع، مقالة أن قد قلت سوف أناله، وذلك من تلقاء مثلك رائع، لعمري وما عمري علي بهين، لقد نطقت بطلا علي الأقارع. ومن ذلك ما قاله رجل من بني تميم لملك الروم، وقد طلب منه الملك فرسا يقال لها سكاب، فمنعه إياها قائلا: أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا، تجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها، إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها لشيء يستطاع.

يقولون في وسائل الإعلام إن الجيش صمام أمان الوطن، يقصدون ما يسد به الثغور فيحمى الوطن، تشبيها لذلك بما يسد به فم القارورة فلا يخرج شيء منها ولا يدخل شيء فيها مع وجوده. وهذا خطأ، صوابه الجيش صمام أمام الوطن بكسر الصاد وتخفيف الميم الأولى، صمام على زينة فعال جاء في اللسان، والصمام ما أدخل في فم القارورة، وكذلك صمامتها عن ابن الأعرابي، وصممتها أصمها صما إذا شددت رأسها، وعن الجوهري تقول صممت القارورة إذا سددتها، وأصممت القارورة أي جعلت لها صماما، والصمام ما تسد به الفرجة، انتهى النقل من اللسان. ولأن الجيش تسد به الثغور وصف بأنه صمام أمان وليس صمام أمان. أما الصمام والصمصام فمن أوصاف السيف، أي هو السيف القاطع الباتر. يقول أبو تمام: وذو ثورة تفري الفرية شباتها، ولا يقطع الصمام ليس له حد. لذا قل الجيش صمام أمان الوطن على زينة فعال كالسداد والرباط، ولا تقل صمام أمان الوطن لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

يقول العامة عندنا فلان في ثوبه بقعة، أي لون من لون ثوبه، ويقولون ثوب مبقع، أي به بقع كثيرة تخالف لون الثوب. وهذا لفظ فصيح صحيح المعنى، جاء في اللسان البقع والبقعة تخالف اللون، وغراب أبقع فيه سواد وبياض. والبقعة عند العامة أيضا تأتي بمعنى القطعة من الأرض، فيقولون معي بقعة في منطقة كذا، أي معي قطعة أرض. وهذا أيضا لفظ فصيح صحيح المعنى، شائع استعماله بهذا المعنى في لغة العرب. جاء في اللسان البقعة والبقعة والضم أعلى قطعة من الأرض على غير هيئة التي بجنبها، والجمع بقع وبقاع. من ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فطهر من أرجاس مكة بقعة حقيق لها أكرومة أن تعطر. ويقول أبو تمام: مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة من الأرض إلا واشتهت أنها قبر. وجمع البقعة بقاع وبقع، قال ابن الرومي: فجادت سماء الله جودا غدت له عقيم بقاع الأرض مثل ولودها.

استعملت العرب ألفاظا متعددة لأنواع جلوس الإنسان، من ذلك أنه إذا جلس الإنسان على أليتيه ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو بيديه قيل احتبى، وما يستخدمه لجلسته هذه من الأثواب يسمى حبوة، وهذه جلسة العرب الشائعة عندهم، جاء في لسان العرب وقد احتبى بثوبه احتباء، والاحتباء بالثوب الاشتمال، والاسم الحبوة والحبوة والحبية. وقول ساعدة بن جؤية أري الجوارس في ذؤابة مشرف فيه النسور كما تحب الموكب، يقول استدارت النسور فيه كأنهم ركب محتبون. والحبوة بالكسر والحبوة بالضم الثوب الذي يحتبى به، وجمعها حبا وحبا أيضا. وفي الحديث أنه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد، قال ابن الأثير هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. قال وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ومنه الحديث الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. وفي الحديث نهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاض. انتهى النقل من اللسان. يقول جرير قتل الزبير وأنت عاقد حبوة قبحا لحبوتك التي لم تحللي. هذا هو الاحتباء، فإذا جلس المرء ملصقا فخذيه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء. وفي اللسان وجلس القرفصاء والقرفصاء والقرفصاء، وهو أن يجلس على أليتيه ويلزق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه. وزاد ابن جني القرفصاء والقرفصاء ضرب من القعود يمد ويقصر، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب، وهو جلسة الأعراب. وفي حديث قيلة أنها وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأته وهو جالس القرفصاء، قال أبو عبيد القرفصاء جلسة المحتبي، إلا أنه لا يحتبي بثوب ولكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه. فإذا جمع المرء قدميه في جلوسه ووضع إحداهما على الأخرى قيل تربع في جلوسه، قال عنترة كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. الرجل في جلوسه أي تساند إلى ما وراءه، وقد يقع الرجل كأنه متساند إلى ظهره، والذئب والكلب يقعي كل واحد منهما على استه، وأقع الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه. وقد جاء في الحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء. أما أهل اللغة
فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، وهذا هو الصحيح وهو أشبه بكلام العرب. انتهى النقل من اللسان. يقول الفرزدق: أقعى ليحبس بسه تياره فهو على حدب له متنصبي. فإذا استوفز المرء في جلوسه كأنه يريد القيام قيل احتفر، أي استوى جالسا على وريكيه، وقيل استوى على ركبتيه كأنه يريد أن ينهض. وفي تاج العروس: واحتفز استوفز. ومنه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز، أي مستعجل مستوفز يريد القيام غير متمكن من الأرض. يقال: رأيته محتفزا، أي مستوفزا كتحفزا.

ومن حديث الأحنف كان يوسع لمن أتاه، فإذا لم يجد متسعا تحفز له تحفزا، واحتفز أي تضام في سجوده وجلوسه. ومنه حديث علي رضي الله عنه: إذا صلى الرجل فليخوي، وإذا صلت المرأة فلتحتفز، أي تتضام إذا جلست وتجتمع إذا سجدت. هذه بعض ألفاظ العربي في أنواع الجلوس، وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى لأنواع أخرى من الجلوس عند العرب.

من طريف ما يروى ومن أغربه ما ذكره الآمدي في كتابه المؤتلف والمختلف في ترجمة ملاعب الأسنة أوس بن مالك الجرمي الشاعر الفارس، فقد عضت لبؤة منكبه فعض هو أنفها وقال: أعض بأنفها وتعض أنفي، كلانا باسل بطل شجاع، فلولا أن تداركني زهير بنصل السيف أفنتني السباع. فأن يعض الحيوان إنسانا فذلك أمر معهود ولا غرابة فيه، ولكن أن يعض إنسان عاقل حيوانا فأمر غريب حقا، فكيف إذا كان هذا الحيوان الذي عض لبؤة أي أنثى أسد؟ وقال بعضهم: شربنا يوما عند عبد الصمد بن علي عم المنصور، وكان يغنينا الدارمي المكي، وكان حلو الصوت ظريفا، فنعس عبد الصمد وعطس الدارمي عطسة هائلة، فوثب عبد الصمد مرعوبا وغضب غضبا شديدا وقال: يا ابن الفاعلة، إنما أردت أن تفزعني. قال: لا والله، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لا أعاقبنك أو تأتيني ببينة على أن هذا هو عطاسك. ووكل به غلمانه، فخرج الدارمي لا يدري أين يذهب، فلقيه رجل يعرفه من أهل مكة فسأله عن أمره فأخبره القصة، فقال له الرجل: أنا أشهد لك بذلك. ومضى معه حتى دخل على عبد الصمد، فقال له عبد الصمد: بما تشهد لهذا؟ فقال: رأيته عطس عطسة سقط منها ضرسه وتطاير نصف لحيته. فضحك عبد الصمد وقال: خلوا سبيله. ودخل أبو دلامة على الخليفة المهدي، وعنده عيسى بن موسى والعباس بن محمد ونفر من بني هاشم، فقال المهدي: يا أبا دلامة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: أهج من شئت ممن ضمه هذا المجلس ولك الجائزة. فنظر أبو دلامة في القوم فلم يرى إلا رجلا مبجلا أو شريفا مقربا من الخليفة، فقال: أنا أحد من في المجلس. ثم أنشد يهجو نفسه: ألا أبلغ إليك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة إذا لبس العمامة صار قردا وخنزيرا، إذا نزع العمامة فإن تك قد أصبت نعيم دنيا، فلا تفرح فقد دنت القيامة. فضحك المهدي وسر القوم لأنه لم يهجو أحدا منهم. وقال المنصور لبعض الخوارج وقد أتي به أسيرا: أخبرني أي أصحابي كان أشد إقداما في مبارزتكم؟ قال الخارجي: لا أعرف وجوههم مقبلين، وإنما أعرف أقفاءهم، فمرهم أن يدبروا لأعرفك أشدهم إدبارا.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله سيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، نرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. ضمن استعدادات أندية ساحل حضرموت لبطولة أندية الدرجة الثالثة أقيمت عصر أمس الاثنين مباراتان. المباراة الأولى أقيمت على ملعب الفقيد برادم وجمعة ناديي نصر بروم ووحدة شحير، وتغلب فيها نصر بروم بنتيجة هدف دون رد. أما المباراة الثانية أقيمت على ملعب نادي شباب روكب وجمعة شباب روكب ووحدة الحامي، وتغلب فيها وحدة الحامي على شباب روكب بهدفين لهدف. في الوقت الذي تنشغل فيه الأندية السعودية بسباق التعاقدات الصيفية، اختار الأهلي السعودي أن يبدأ من الداخل، خطوة هادية لكنها حاسمة عنوانها تأمين مستقبل الدفاع الراقي عبر اتفاق مبدئي لتمديد عقد البرازيلي إيبانيز حتى صيف 2029. وحسمت إدارة الأهلي وفق ما كشفته صحيفة عكاظ السعودية موقفها مبكرا، وقنعت المدافع الدولي بالاستمرار في إشارة واضحة إلى أن المشروع الرياضي للنادي يبنى حول أسماء ثابتة لا صفقات عابرة. ومنذ ارتداء القميص الراقي ساهم إيبانيز في ثلاث بطولات كبرى، لقبان متتاليان في دوري أبطال آسيا ولقب السوبر السعودي للموسم الماضي. في مشهد استثنائي خطفت أنظار الجماهير وعدسات وسائل الإعلام خلال منافسات كأس العالم 2026، تميز المنتخب السعودي عن سائر المنتخبات المشاركة بغياب علمه عن أرضية الملعب أثناء مراسيم تقديم المنتخبات في خطوة غير مألوفة ضمن البروتوكول الرسمي للبطولة. فبينما اصطفت علامة الدول الأخرى على أرضية الميدان وفق الإجراءات التنظيمية المعتادة، لاحظ المتابعون غياب العلم السعودي عن المشهد، ما أثار تساؤلات حول خلفية هذا القرار الذي بدأ متعمدا ومدروسا. وبحسب مصادر في اللجنة المنظمة فإن هذا الإجراء جاء احتراما لخصوصية العلم السعودي الذي يحمل عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي كلمات مقدسة في العقيدة الإسلامية لا يجوز وضعها على الأرض أو التعامل معها بما قد يفهم على أنه انتقاص في مكانتها الدينية. وانطلاقا من هذا الاعتبار تم اعتماد بروتوكول خاص يضمن بقاء العلم مرفوعا في مكان لائق يليق بقدسية هذا العلم بعيدا عن ممارسات رمزية قد تمس معناه أو مكانته. عاد الفرنسي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي للتدريب في كأس العالم 2026، وذلك مباراة منتخب تونس. وكانت تقارير صحفية قد أكدت إقالة صبري لموشي المدير الفني لمنتخب تونس من منصبه عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نسور قرطاي أمام السويد بنتيجة هدف لخمسة أهداف في الجولة الأولى من كأس العالم 2026. ونقل التلفزيون التونسي تصريحات لمعز الناصري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أعلن فيها أن رينارد سيكون هو المدير الفني الجديد لمنتخب نسور القرطاي في كأس العالم 2026 خلفا لصبري لموشي. أعلن نادي ريال مدريد أمس الاثنين تعاقده مع مارك كوكوريالا ظهير تشيلسي بعقد طويل الأمد، وكان عقد اللاعب مع تشيلسي يمتد حتى عام 2029، لكنه وافق على الانتقال لريال مدريد بعقد طويل حتى عام 2032. وارتبط اسم اللاعب هذا الصيف بالعودة إلى صوف برشلونة قبل انقضاض ريال مدريد على الصفقة وحسم الأمور لصالحه سريعا. وبعد إعلان ريال مدريد إنجاز الصفقة بدأت اتهامات الخيانة تلاحق اللاعب البالغ من عمر 27 عاما والذي يعد من خريجي أكاديمية لامايسيا. ولعل اتهامات الخيانة ليست بجديدة على اللاعب الذي بدأ مسيرته في أكاديمية إسبانيول للشباب، وبدأت الخيانة الأولى عندما قرر اللاعب في عام 2012 خيانة إسبانيول وانتقل إلى جاره برشلونة، وتدرج اللاعب في الفئة العمرية للبرسا حتى خرج على سبيل الإعارة إلى إيبار في صيف 2018 ثم العودة مرة أخرى للفريق الكتالوني. أما الخيانة الثانية فكانت هذا الصيف في عام 2026 عندما قرر اللاعب اللعب لصالح ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة. أحدث انتقال البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد صداء واسعا في الأوساط الكروية بعدما أكد الصحفي المتخصص في الانتقالات رومانو إتمام الصفقة التي وصفت بأنها ضربة قوية في سوق الانتقالات، إذ كان اللاعب هدفا رئيسيا لأتلتيكو مدريد كما وضعه برشلونة ضمن أولوياته لتعديل تشكيلته تحت قيادة هانز فليك مستغلا وضعه كلاعب حر. ووفقا لما نشرته صحيفة الكونفينسيال الأسبانية، فإن انضمام سيلفا إلى النادي الملكي لم يكن مجانا كما بدأ في الظاهر، بل تضمن مبالغ ضخمة تجاوزت حدود التعاقدات التقليدية. فقد حصل اللاعب على مكافأة توقيع تقدر بنحو 10 ملايين يورو صافية، أي ما يعادل 20 مليون إجمالا، إضافيا إلى مبلغ مماثل لوكيل أعماله مينديز، بينما سيحصل على راتب سنوي يقارب 10 ملايين يورو صافية، ما يرفع إجمالي صفقة إلى نحو 60 مليون يورو في حال تمديد العقد لعام إضافي. نتائج مباريات الأمس الاثنين في كأس العالم: إيران تتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لهدفين، والسعودية تتعادل مع الأورغواي بهدف لهدف، وبلجيكا تتعادل مع مصر بهدف لهدف، وأسبانيا تتعادل مع رأس الأخضر بدون أهداف، والسويد تتغلب على تونس بخمسة أهداف لهدف، وساحل عاج تتغلب على الأكوادور بهدف دون رد. مباريات اليوم في كأس العالم: فرنسا مع السنغال في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخربة.
2: عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة

عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تصب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم قبل قليل أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. أذان تستمعون حتى 33 دقيقة، موعد المسلسل اليومي منزل على التلال في حلقة 28. تستمعون إلى كرامة مرسال في موشح إلى طيبة ومفتاح سبيت كندارة، ربي إني قصدت الباب. هذا أولا كرامة مرسال.

الأعداء وتيسير السبيل على طيبة وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي طيب على الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل يعود الحي لي كتب العودة وتيسير السبيل على طيبة وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي يطيب على الشباك والمحراب

الله افضل من حبيبه ويا نعم الحبيب ومن غيره يجلي الكرب في الساعه

عند الله أفضل من حبيب.

خد الحي ليك اذا انا عن حمال يوم طول في المغيبة فنوره ما يغيب وحبي له ومدحه منه لساني رطيبه وغصني برطيب وذكره نور في الدنيا لعيني وكحلي منه ولميل يعود الحي لي كنت

زهير البابلي في منزل على التلال.

0: Außen Ironien.
1: هي دي الحكاية بالظبط يا فندم. بقاله غايب 3 ايام وما فيش اي خبر عنه، ودي اول مرة بتحصل. عمره ما ساب المصنع على المدة دي من غير ما يدي خبر.
2: على كل حال اطمن يا استاذ احمد، انا هعمل اللازم وهتصل بيك في المصنع اوديهم خبر في البيت، وارجوك لو لقيت اي معلومات عنه تديني خبر. قول لي يا استاذ احمد.
1: افندم،
2: حضرتك تعرف ماركة العربية اللي ركبها او نمرتها قبل ما يختفي؟
1: اه طبعا يا فندم، وهكتبهم لك حالا.
3: محسن انا مش مطمنة.
1: علي ماما؟
3: ابوك.
1: ازاي مش فاهم؟
3: ابوك مش هينسى ابدا اللي انا قلته له. انا متأكدة ان ابراهيم هيدفعني الثمن، لكن ازاي مانيش عارف.
1: حبيبتي انت بتبالغي قوي، احنا كلنا فقدنا اعصابنا الاسابيع اللي فاتت وكلنا قلنا حاجات كتيره لكن ما نقصدهاش.
3: لا مش زي اللي انا قلته له ابدا. انا عارفه يا محسن النقطه الحساسه اللي في قلب ابوك رحت ضربه عليها.
1: يعني تفتكري هيعمل ايه؟
3: مش عارفه، وده اللي محيرني يا ابني. ودي اول مره يغيب فيها بالصوره ديت من يوم ما اتجوزنا يا محسن. ابوك مش هيسكت على اللي انا قلته له، انا متاكده.
1: ماما ما تقلقيش حبيبتي، انت بتتصوري حاجات ملهاش وجود. طيب بكرة تشوفي ازاي هيرجع بعد شوية، وحنعتذر له انا وانتي، وكل حاجة كل حاجة هترجع زي ما كان.
3: عمر الزمن ما رجع لورا، دي كلمة ابوك دايما كان يقولها لي.
1: يعني
3: معرفش، بس ما اظنش ان ابوك هيرضى يعيش معايا تاني بعد اللي حصل.
1: ماما اللي انت بتقوليه ده كلام خطير.
3: وعلشان كده انا قلقانة يا ابني.
1: تفتكري هيكون راح فين؟ يعني تفتكري هيروح لها؟
3: لا ابوك ما راحش على حسنية. احمد ما يعرفش يكذب، لكن انا متأكدة ان حسنية تعرف مطرحه. ضروري قالها، ضروري قالها قبل ما يمشي.
1: تحبي اروح اسألها؟
3: اروع.
1: يعني انت شايفة ان احنا ما نروحش لحسنية؟
3: حسنية دي كانت اصل المشكلة كلها من زمان، ولسه برضو موجودة يا محسن. ما اتمحتش،

0: اسف يا خدم الظابط على الازعاج ده، لكن لو سمحت يعني مفيش اخبار جديده؟
1: لا ما تقلقش يا استاذ احمد، انا مهتم قوي بالموضوع ده. دورياتنا بتفتش كل حته في البلد، لكن للاسف مفيش اي اثر للعربيه اللي اديتني نمرتها وماركتها. ومش بس كده، احنا ادينا خبر لكل نقطه في خارج البلد، لو شافوا اي اثر للعربيه هيتصلوا بينا فورا.
0: انا متشكر، متشكر جدا يا فندم.
1: اهتمامك الكبير ده برضو حاجه تفرح القلب، ده انت مهتم بغياب ابراهيم بيه زي اسرته بالظبط. قول لي يا استاذ احمد.
0: افندم
1: حضرتك المدير الاداري للمصنع مش كده؟
0: ايوه، لكن بقيت دلوقتي شريك في المصنع.
1: برافو، مبروك. من امتى؟
0: يعني من شويه.
1: فهمت. لا حضرتك تستاهل الاهتمام والمحبه اللي انت بتظهرها، وبعد كده الكلام اللي بيقولوه عن ادارتك الحازمه للمصنع.
0: الكلام اللي بيقولوه؟
1: البلد صغيره يا استاذ احمد، والحاجات الحلوه زي الحاجات الوحشه بتنتشر بسرعه. وبعدين انت ناسي، هو احنا عندنا مصنع غير مصنعك العظيم؟ دي البلد كلها عايشه من خيره.
0: انا شاكر جدا على اهتمامك، ومعتمد على ربنا وعليك انك تعرف اي خبر وتطمني.
1: ما تخافش، ما تخافش، خلي املك في ربنا، ربنا كريم يا استاذ احمد.
2: بص امين، الشغل الاضافي هيستمر زي ما اتفقنا، العمال هياخدوا حقهم على داير المليم.
0: انا اللي بقول كده، انا المسؤول في كلامي.
2: ما يهمش اللي بيقوله الاستاذ محسن.
3: اتفضل.
0: اهلا اهلا يا حضر الظابط. ها لقيتوا ابراهيم بيه؟ عرفتوا اي حاجه؟
1: الحقيقه لسه، بس انا كنت جنب المصنع، قلت افوت واستفسر منك عن شويه حاجات.
0: برضه ما عرفتوش طريقه، ده بقاله دلوقتي 5 ايام.
1: ايوه ايوه، واحنا جندنا كل اجهزتنا، فعلا غيابه حاجه تقلق.
0: مش معقول يغيب اكتر من كده، لازم يرجع. ده في حاجات كتير في المصنع متعلقه على رجوعه.
1: استاذ احمد،
0: ايوه،
1: مش حضرتك بتقولي انك المدير الاداري وشريكه كمان؟ يبقى ممكن تعرف كل حاجه.
0: كانت الشركة دي لسه طازة قوي، ما خدتش عليها لسه.
1: لا ما تخافش، احنا هناخد عليها اوام. لكن الحقيقة دي حاجة تفرح وحاجة مشجعة، ان راجل شاطر زيك يبتدي مجرد عامل بسيط في المصنع ويبقى بعد كده شريك. اعتقد انك مش شايف ان دي حاجة مشجعة قوي.
0: ايوه، بس الشطارة وحدها مش كفاية.
1: قصدك ايه؟
0: انا اشتريت شوية اسهم من الشركة، هي اللي خلتني ابقى شريك فيها.
1: اشتريت؟
0: ايوه.
1: ازاي بقى؟ معلش، احنا بنتكلم كده على الطبيعة، وانا اسف على فضولك.
0: لا لا ابدا ابدا، ده من حقك طبعا. هو الحقيقة كان في قضية ميراث قديمة خدت 10-15 سنة في المحاكم، وبعدين اتحلت
1: لصالحي. يعني ورثت؟
0: ايوه، وطبيعي اني بحاول استثمر المال اللي ورثته في المصنع اللي اشتغلت فيه العمر كله.
1: كويس قوي ان ابراهيم بيوافق، ده باين عليه بيعزك قوي.
0: الحقيقه ان فكره استثمار فلوسي في الشركه كانت فكرته هو.
1: كده؟
0: ايوه، هو اللي عرض عليا المشروع وانا وافقت على طول.
1: ومن امتى كان الكلام ده؟
0: الاسبوع اللي فات.
1: الاسبوع اللي فات بس؟
0: ايوه.
1: وعملت عقد؟
0: ايوه، والعقد ده كان اخر حاجه مضاها ابراهيم بيه قبل ما يسافر.
1: يسافر؟
0: يعني هقول ايه، طبعا يسافر. مادام حضرتك بتقول انكم ما وجدتهوش في البلد، يبقى هيكون فين يعني؟ لازم مسافر.
1: طبعا طبعا طبعا، معاك حق، مسافر. لكن برضو انت مش شايفها غريبه شويه يا استاذ احمد، انه يمضي عقد شركه مع راجل غريب ويسافر فورا؟
0: ايوه، بس انا مش غريب يا حضره الظابط، انا بشتغل مع ابراهيم بيه من 15 سنه او اكتر.
1: صحيح صحيح صحيح، وطبعا في البيت عنده كلهم مبسوطين للتصرف ده.
0: طبعا.
1: قول لي،
0: ايوه،
1: هما بيقولوا ان الست بتاعته شخصيه عظيمه جدا.
0: والله الهام هانم ست ممتازه فعلا،
1: وان فلوس ابراهيم بيه جت عن طريقها مش كده؟
0: لا الحقيقه انا ما اعرفش حضره الظابط، المعلومات دي مش من اختصاصي، ممكن حضرتك تسالها عنها بنفسك.
1: هي اتصلت بيا فعلا بالتليفون اكتر من مره، دي قلقانه زيك واكتر.
0: حقها يا فندم، مش كده ولا ايه؟
1: ما قلناش حاجه يا استاذ احمد، يا دوبك انا بديك المعلومه. يا ترى ابن محسن؟
0: محسن ده يبقى نائب المدير في المصنع.
1: بيقولوا انكم اصحاب قوي انتوا الاتنين.
0: جدا.
1: زي الاخوات واكتر مش كده؟ معلش يا استاذ احمد ارجوك تستحملني، اديني بدردش معاك والدردشة مش عيب، ولا حضرتك متضايق؟
2: لا هتضايق ليه، بس انا حاسس بصراحة زي ما تكون بتحقق معايا.
1: احقق معاك؟ اعوذ بالله. واحقق معاك بتاع ايه؟ التحقيق بيحصل لما تكون حادثة، واحنا والحمد لله لغاية دلوقتي في السليم، مفيش حاجة تعكر صفنا.
2: تحب تشرب حاجة ساقعة؟
1: دي بقى فهمتها الطريقة المؤدبة المثالية عشان تقولي مع السلامة.
2: لا لا لا أبداً،
1: على كل حال يا استاذ احمد استأذن انا، وانا متشكر جدا على ضيافتك ليا، وان شاء الله لما هشوفك المرة الجاية هتكون معايا اخبار كويسة قوي.
4: ده انسان وصولي حضرت الظبط، واخد في نفسه ألم قوي، مجرد بابا ما هيرجع هعرف اوقفه عند حده
1: كده. بس انا كنت فاكر انكم متفاهمين معاه.
4: كنا مغشوشين فيه، وعلى وجه التحديد انا.
5: ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا ماما؟
4: ماما
5: احنا في ايه ولا ايه دلوقتي يا جماعة؟ اهلا اهلا يا حضرت
1: الظبط. اهلا بيك يا فندم.
5: ارجوك طمني مفيش اي اخبار عن ابراهيم؟
1: الحقيقة لسه يا هانم.
5: طيب دلوقتي اعرف، يعني عايز اقول لحضرتك اقدر اعرف سبب حضورك؟
1: الحقيقة انا كنت عايز افهم منك شوية معلومات، اصل هانم كل معلومة دلوقتي حتى لو ما كانش لها قيمة في نظرك ممكن ترشدنا الخيط يوصلنا لابراهيم بيه.
5: اتفضل اسأل، اسأل اللي حضرتك عايزه.
1: اقدر اعرف شوية تفاصيل عن حكاية عقد الشركة الجديدة اللي مضاها ابراهيم بيه مع الاستاذ احمد عبد العال قبل ما يسافر.
5: يسافر؟
1: عفوا دي كلمة، عشان انا متأكد من تحرياتنا ان ابراهيم بيه مش موجود في البلد، فمعناها اوتوماتيكي انه مسافر. مش كده يا الهام هاني؟
5: فعلا معك حق جايز.
1: نرجع للعقد الاخير اللي اتمضى، ايه رأيك فيه؟
5: انا ماليش رأي علشان انا معرفش حاجة، ده احمد هو اللي بيقول الكلام ده، ابراهيم ما كلمنيش عنه خالص.
1: يعني حضرتك موافقة عليه؟
5: والله الحقيقة انا ما احبش اتدخل في اعمال جوزي،
1: لكن دي مسألة تتعلق بالمصنع كله، وانا فاهم ان حضرتك برضو ليكي فيه نصيب كبير.
5: على العموم انا ضد ان يكون في اكتر من واحد لملكية المصنع
1: كده.
5: الو المقدم حسني؟ ايوه يا فندم موجود، دقيقة واحدة.

لقاء جديد في منزل على التلال.

هذه إذاعة المكلا، مستمعين الأعزاء، من الآن وحتى الرابعة موعد دين الحياة، تبقون مع سالم علي بازياد يا ساكن طيبة ومحمد مرشد ناجي يا رسول الله. هذا أولا سالم علي بازياد.

وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم تبكي عنا إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه وهكذا الحب الوانا

0: حياك غيب سناء لا حديث.
1: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأكارم، في مثل هذه الأيام نستحضر أعظم الرحلات في تاريخ البشرية، رحلة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت نقطة تحول كبرى غيرت مجرى التاريخ وأسست لأمة حملت مشاعل النور والهداية للبشرية جمعاء. لم تكن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هروبا من واقع أليم، بل كانت تخطيطا محكما وتوكلا عظيما على الله، وبحثا عن أرض خصبة لدعوة الإسلام. بين جنبات غار ثور وسطوة سراقة تتجلى لنا أروع معاني الثقة بالله، وفي الصحراء المدينة

0: يوم في حياتها حول موضوع الهجرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في حلقة هذا اليوم من البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله بحبارة، مستشار وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مركز المكلا للبحوث والدراسات. نقول لك شيخ ناظم مرحبا بك وعودة حميدة إلى إذاعة المكلا وإلى هذا البرنامج الذي دنشنتم أنتم أولى حلقاته قبل حوالي 20 عاما.
1: ما شاء الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، نسعد بلقائكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير والتوفيق لنا ولكم ويجمعنا دائما على الخير.
0: آمين.
1: والأمة الإسلامية كلها ترفل في أثواب النعيم والخير والرفعة والعزة، وأبناءنا في هذا البلد أيضا يتنعمون بالخير إن شاء الله تعالى، ويجلي الله الغموم والهموم والكروب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا على الخير دائما.
0: آمين.
1: إن شاء الله.
0: شيخ ناظم، كمدخل لحلقة هذا اليوم نريد أن نتعرف من خلالكم ومن فضيلتكم حول بعض المعاني والدروس المستفادة من الهجرة النبوية.
1: جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الحديث عن الهجرة من أجل وأعظم الأحاديث التي يحتاج المسلم إلى الاستفادة من دروسها.
0: نعم.
1: لأنها مثلت منعطفا جليلا في مسيرة الدعوة الإسلامية، كما مثلت معلما من أعظم المعالم في طريق الدعوة الإسلامية، لكي تنهض الأمة من جديد بعد تلك المصاعب التي مرت بها في مكة المكرمة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقد كان هو الذي يقود تلك المرحلة وهي في باكورة عطائها وفي طليعة أيامها. فكان هذا الحدث قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون ليكون درسا عظيما لهذه الأمة تغترف منه لحاضرها ومستقبلها دائما في كل أوقاتها، دروسا وعبرا وفوائد، وما زالت كذلك تستفيد. وكما تفضلتم في المقدمة، هذه الرحلة المباركة يعني جاءت فيها من المعاني الشيء الكثير، من ذلك دقة التخطيط، من ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، من ذلك أيضا التآخي والتعاون بين الأفراد حتى ينهضوا بما يريدونه من أمور عظيمة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا شيخ ناظم، طبعا ذكرتم الكثير من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية.
1: نعم.
0: أيضا ذكرتم شيخ ناظم أن الهجرة النبوية هي نقطة تحول كبرى في مسيرة الدعوة الإسلامية. كيف كانت الهجرة نقطة تحول؟
1: نعم، طبعا الهجرة كانت نقطة تحول، لأنها جاءت بعد معاناة عظيمة وشديدة في مكة المكرمة، حتى وصلت إلى نقطة كما يقال لا رجعة فيها. أي إما الموت وانتهاء الدعوة، أو النجاة بهذه الدعوة إلى مصير

0: هو أفضل لها، ولذلك كان فعلا ذلك المصير الآخر الذي هو الخروج إلى تلك الساحة الرحبة في المدينة المنورة لكي يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدنية وتلك الحضارة العظيمة التي انتشرت بعد ذلك في العالم كله، كما جاء في الحديث الصحيح: لا ينصرن الله هذا الأمر حتى يدخل كل بيت في الأرض، يعني بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفر وأهله. فما من بيت في الحديث الآخر مدر ولا حجر إلا سيدخله هذا الأمر، وقد دخل هذا الأمر، حتى كما قال لبعض الإخوة قال: لقد أصابتني القشعريرة وارتجف قلبي حينما كنت في مكة المكرمة في عمرة، فكان رجل إلى جواري، رجل أشقر أعجمي ليس من العرب، فكنت أكلمه باللغة الإنجليزية: من أين أنت؟ فذكر لي أنه من أعلى نقطة في العالم في السويد، يعني نقطة في غروب الشمس يعني. فتعجبت وذكرت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وما معه إلا أفراد قلائل، كما في جاء في الحديث: كنت ما ليس معي إلا حر وعبد، أبو بكر وبلال ومعي علي بن أبي طالب طفل وزوجتي خديجة. شوف كيف بدأ والعالم كله ضده،
1: نعم
0: العالم كله يحاربه، حتى من سمع بدعوته من خارج مكة أعلن محاربته أيضا، يعني مجاملة لقريش على الأقل.
1: نعم.
0: تمام. لكن تسربت الدعوة إلى أفراد فأفراد فأفراد حتى انتشر بها الدين. فتخيل يعني لم يكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحد وما معه إلا أفراد، قال: وما معنا من الطعام إلا شيئا يخفي بلال، فقط قليل، حاجة بسيطة يعني. وسط تلك الأشواك، وسط تلك المصاعب كلها، مشت الدعوة. نعم. في مكة المكرمة، وأصبح يردد الله أكبر في مشارق الأرض ومغاربها.
1: نعم.
0: أليس هذا وحده دليلا على الحق في هذا الدين، دليلا على صحة هذا الدين؟ كما قال بعض المستشرقين المنصفين: لم أرى عظيما مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا صاحب كتاب الأبطال المئة الأوائل، تمام، قال: يكفي حاجة واحدة هذا الرسول أو هذا العظيم. يقول: كان أن يعني الأمة منذ كان فيها ثم توفي، فما زالت جيلا بعد جيل تصدر عن أوامره وهو في قبره إلى يوم هذا.
1: نعم.
0: تترسم خطاه وتقتدي بأفعاله بالدقة، لا زالت الأمة تقتدي بأفعاله بالدقة، لما ترى كتب الحديث كيف تتكلم بدقة وتفاصيل دقيقة في كيف يضع يديه في صلاته، كيف كان يسلم، كيف كان يقرأ، تمام، ويختلفون: لا كان يرفع الصوت كذا، لا بمقدار كذا، سبحان الله. أما أداء القرآن فحدث عن ذلك ولا حرج، اللفظ والضم والفتح والروم والإشمام في النطق، لا هذه وردت جاءت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث قراءات، فيها قراءة قرأ بها كذا، حدثني فلان حدثني فلان حدثنا أنه قرأ بها كذا.
1: حفظ عظيم
0: لهذا الدين.
1: نعم نعم.
0: بكل هذا حصل لمن؟ حصل للأسكندر الأكبر، حصل لأحد الفراعنة الملوك العظام اللي كانوا انتشروا في العالم كله، ما عرفت أخبارهم إلا بالشيء اليسير.
1: نعم.
0: لكن يعني دينا حفظ بمثل هذه الإمكانات كلها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
1: نعم.
0: لم يحفظ شيء عن المسيح عيسى بن مريم ولا عن موسى بمثل ما حفظ عن محمد صلى الله عليه وسلم، تفاصيل حياته في بيته، كيف كان يعيش مع زوجاته، ومع ومع الصغير ومع الكبير وغزواته وكيف مع أعدائه كان يتعامل وكيف مع كل تفاصيل عجيبة جدا. كتب الحديث فيها يعني مئات الآلاف من الأحاديث.
1: نعم.
0: يقال الإمام أحمد كان يحفظ 500,000 حديث. هذا يعني شيء عظيم جدا.
1: وعلماء الحديث نقبوا في هذه الحديث وصححوها.
0: نعم منها الصحيح والضعيف.
1: نعم نعم. نعم. فعلا ذكرتم انتشار هذا الدين. نعم. عظمة هذا الدين في انتشاره إلى أصقاع الأرض، وذكرتم مثالا ذلك السويدي الذي كان في آخر نقطة تغرب فيها الشمس.
0: نعم.
1: ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته تتجلى في في في رحلة الهجرة.
0: نعم.
1: لو أخذنا مشهد من مشاهد الهجرة النبوية.
0: نعم.
1: مشهد سراق.
0: نعم.
1: عندما يعده النبي عليه الصلاة والسلام بسواري كسرى.
0: نعم.
1: وهو خارج مطارد.
0: نعم.
1: من مكة إلى المدينة.
0: نعم.
1: فهنا تتجلى ثقة الرسول في هذه الدعوة العظيمة أنها ستبلغ إلى معقل كسرى، وستأتي الغنائم من كسرى، ثم يعطى سراقة هذا الرجل الذي أسلم بعد ذلك، يعطى سواري كسرى، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. طبعا قصة سراقة هذه مشهورة ومعروفة، بعضها رواه البخاري في صحيحه، وروته بعض كتب السنة الأخرى بشتى الروايات.
1: نعم.
0: فهذا الرجل يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سار بهذه الطريق، وجرى بفرسه التي وصفها بأنها طارت به طيرانا، وكان رجلا حرب وحاذقا بالصحراء، كما كان أيضا رجلا شجاعا غازيا قويا، سار بقوة وبشدة، وحتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فمن العجيب في هذه القصة في هذا الرجل الذي كان من البدو الشداد الحريفين في مسألة القبض والاستيلاء يعني التحرز على الآخرين، فكان يريد أن يعني يقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتصور هو، ويأتي به إلى مكة لينال الجائزة التي وعدت بها قريش أعظم جائزة في حياتها،
1: 100 من الإبل،
0: 100 من الإبل يعني العشراء الحامل.
1: نعم.
0: ومن أعظم المواصفات يعني يعني جائزة بالملايين تقدر اليوم لو شفت كل واحد بعير بكم.
1: نعم.
0: فلما أدركه من جلالة ما ذكر قال فلما دنوت منه حتى أني أسمع قراءته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو بعد ما أسلم يصفه وكان رسول لا يلتفت، شوف الثقة، لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر الالتفات، ده منظر ينقله سراقة إلينا. نعم. مباشرة على الهواء، مباشرة منظر على الهواء مباشرة ينقله من إيه، من مسير الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته.
1: نعم.
0: يصوره لنا، قال دنوت منهما حتى يعني أسمع قراءة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. ليه أبو بكر؟ أبو بكر أكثر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مصير الدعوة، لذلك ثبت في الحديث أنه لما خرجوا من مكة وهم ذاهبون إلى الغار، وكذلك أيضا لما خرجوا من الغار وهم ذاهبون إلى طريق المدينة، كان مرة يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يرجع إلى الخلف، ومرة عن يمينه، ومرة شمال، فكان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل يا أبو بكر؟ ليه كذا حركة شديدة؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد اللي هم يأتون من أمام، فأكون أتركز اللي هم من الخلف هؤلاء أو الطلب، الطلب نعم، أتذكر الطلب فأكون من خلفك.
1: نعم.
0: أكون من خلفك، وأتذكر الكمائن اللي يكملون على الطريق فأكون من أمامك اللي قبل، وأتذكر الرصد اللي يترصدون عن اليمين والشمال، أكون مرة عن يمينك ومرة إذا شيء نالني أنا قبل.
1: نعم.
0: وهذا الأمر صوره القرآن الكريم لأبي بكر.
1: نعم.
0: ثاني اثنين إذ هما في الغار شوف تعبير القرآن. نعم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. الله أكبر. أه؟ مش أنه يعني تصوير يعني كذا ولا كان يتحدث أو تحدث، لا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن. شوف هؤلاء الذين يتطاولون على أبي بكر يقول لك كان خائفا يرتعد، لا، أبو بكر لم يصوره القرآن أنه كان خائفا، بل نعم. صوره أنه كان حزينا.
1: نعم.
0: الحزن غير الخوف،
1: يختلف
0: طبعا. الخوف هو الرهبة من الشيء، أما الحزن فهو التأسف على فوات الشيء أو على أنه قد فات.
1: نعم.
0: تأسف والتقطع، يعني تقطع الإنسان يعني حرقة من الشيء.
1: نعم.
0: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وآيات. طيب، المهم أن سراقة أدركهم على ذلك وأراد أن يعني يلحق بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال فغاصت قوائم فرسه
1: في الأرض،
0: في الأرض، فأصبح يا محمد يا محمد انقذني، عرف أنه ذا شيء إلهي، لأن الأرض ما كانت بعد، كان يمشي كويس، إذا حصل له في هذا المكان بالضبط شيء خارج عن نطاق العادة، ادعو لي، فدعا له على أن لا يعود لمثلها، قال وأعطاه العهود والمواثيق ما يعود إليها، فرجع، قال وأنا راجع إلى مك، خلاص طيب وراجع إلى مكاني في بني مدلج، قال الشيطان يطلع لي صور المئة ناقة قدامي، أتخيلها كيف هذا قدامي وهذا المئة ناقة بيني وبين الثروة والمليارديرية ولا المليونارية، هذه
1: المسافة القصيرة.
0: وبعدين المسألة قال يعني إيش حصل، يمكن حصل كذا يعني بنشرت كذا سبحان الله. نرجع مرة أخرى، نعود، فرجع، سول له الشيطان، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه مرة أخرى. شوف كيف. طيب، فرجع، حتى رجع الثالثة أو الثانية. طبعا شوف، خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له ارجع ولك سوارة كسرى، بتحص ايش الميت هنا، قال سوارة كسرى ما نعطيك اياها ليه؟ حتى يبدله مكان ما كان يتمنى من الإبل. شوف
1: انت في بالك الإبل،
0: الإبل الان، لا انا بجيب لك حاجة اهم. شوف، عطاء الدنيا،
1: نعم،
0: سينالك اللي انت تسعى، اعطيك اياه، اجيب لك اياه. طبعا سراقة رجل بدوي وجديد ومش رجل هارب من جماعة بدو كم 2000 شخص في مكة، ويقول لي كسرى، كسرى هذا يحكم نصف العالم ذاك الوقت، الشرقي، الشرق كله معه.
1: نعم.
0: والغرب كان مع الروم.
1: نعم.
0: وهزمهم في مواضع، والذهب، ذهب العالم كله كان في الشرق، روسيا هذا الآن اللي هي قريبة من إيران، مناطق إيران والعراق.
1: نعم.
0: هذه مكامن الذهب كلها فيها.
1: نعم.
0: كانت ترد إلى كسرى.
1: نعم.
0: كسرى كل قصوره بالذهب.
1: نعم.
0: والجواهر. تمام. فكيف يقول لي أعدك بسواري كسرى ليعوضه عن ذلك؟ فما قال رجعت، خلاص فرجع. وبالفعل لما فتح الله على المسلمين كسرى، دعا وتذكر يعني جيء بكنوز كسرى، ذكر عمر بن الخطاب وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة في الهجرة أن يكسوه يعني برده كسرى، فوضعها عليه وهو في أسماله، أسماله يعني ثيابه البالية كسرى. شوف ثيابك، أتعال انت بثيابك هذه، وضع عليه تاج كسرى وسواريه، وقال هذا ما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. تحقق الوعد،
0: تحقق الوعد بكل شيء. نعم.
1: نعم. سنتي شيخ ناظم الى بقيه تفاصيل ومشاهد الهجره النبويه والدروس المستفاده من هذه الرحله العظيمه.
0: نعم.
1: ناخذ فاصل اعزائي المستمعين، ثم نعود لمتابعه هذه الحلقه مع فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله بحبارة.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين في هذا اليوم المبارك الأول من شهر المحرم من عام 1448 للهجرة، مع إشراقة هذا اليوم العظيم فاتحة هذا العام الهجري تأتي هذه الحلقة بهذه المناسبة العظيمة. ومن حسن الطالع أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ ناظم ابن عبد الله بحبارة. في هناك اتصال بالبرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أستاذ عمر بسعيدة.
1: حياك الله يا أستاذ عباد، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا البرنامج الديني الأسبوعي المفيد.
0: حياك حياك أستاذ عمر، أهلا وسهلا.
1: نرحب بالدكتور ناظم عبد الله.
0: ونعم شيخنا الدكتور ناظم.
1: ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام طيب إن شاء الله أستاذ عمر.
1: سمعنا من الدكتور ما المقدمة البرنامج هذا، وأحب أن يفيد نحن في بعض النقاط التي نحن عامة الناس لا نفهمها.
0: نعم.
1: أتكلم الدكتور حول في عبر ودروس بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام مكة المدينة.
0: نعم.
1: نحن الآن محتاجين إلى هذه الدروس والعبر في هذه الحالة اللي نعيشها نحن الأمة الإسلامية عامة ونحن خاصة، حتى نستفيد منها ونغير حالنا من هذه الحوائج إلى أحسن حال. هذا السؤال الأول.
0: نعم.
1: يفيد نحن الدكتور. السؤال الثاني التقويم الهجري.
0: أيوة
1: التقويم الهجري هذا نحن يعني متى تم التقويم الهجري وكيف حدث وما قصة التقويم الهجري هذا؟
0: نعم
1: نحن نفهمه.
0: نعم.
1: وأخيرا نصيحتكم يا دكتور ناظم.
0: نعم.
1: حول الاهتمام بالتاريخ الهجري في تسهيل أو توريخ الأشياء الخاصة لنا والخاصة والعامة حتى نضبط حياتنا بالكتاب والسنة. وشكرا جزيلا.
0: شكرا سيد عمر اتصالك. شكرا جزيلا. إن شاء الله شيخ ناظم طبعا سيرد وسيجيب عن هذه الأسئلة التي طرحتموها.
1: جزاكم الله خير.
0: شكرا سيد عمر، يا أهلا وسهلا. هو في البداية طبعا تحدث عن الدروس، طبعا تطرقتم إلى هذه المسألة في مقدمة الحلقة الدروس والعبر.
2: نعم.
0: لكن يقول كيف نستفيد نحن من هذه الدروس العبر.
2: نعم.
0: من الهجرة النبوية.
2: نعم. طبعا ما من يعني دروس جاءت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله إلا وهي جاءت ليقتدى بها.
0: نعم.
2: وتتبع ويسرها الله سبحانه وتعالى. فطبعا الاستفادة من هذه الدروس أن احنا نستوعبها أولا تماما ونفهمها تماما ونتعرف على حقيقتها، ثم بعد ذلك نصدق العزم، يعني تكون النية متوفرة صحيحة، مش انه احيانا الناس يقول لك والله احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا، او احنا نريد كذا، او نفعل كذا، او حال الامة كذا، وكل هذا فقط بالاماني بالتمني بس، او ممكن او اي كلام. لا، في امور مش سهلة، صعبة وشديدة. يعني الامر الذي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان 13 سنة، تمام، في مصاعب شديدة جدا إلى درجة يعني استغلقت عليه فيها الأمور كلها،
0: خصوصا بعد وفاة عمه.
2: أيوة، خصوصا بعد وفاة عمها أبي طالب ووفاة زوجه خديجة.
0: نعم.
2: رضي الله عنها، تمام. فتنكرت قريش له تماما وتجرأت عليه، وحتى أنه خرج إلى الطائف يلتمس عندهم العون والاستجابة، فوجد ما هو أشد من مكة.
0: نعم.
2: حيث رجموه بالحجارة حتى أدموه وسالت دماؤه على، واصطفوا له صفين السفهاء والصبيان صفين، شوف خلي بالك.
0: أيوه.
2: ينادونه بالكذاب أو بالمجنون أو كذا، تخيل يعني المنظر هذا، يتجيك تنزل منطقة ويعني أنت توقع أنهم يستقبلوه بالدفوف، لا، استقبلوه بالعكس، كما وقع لنوح، كما إنه استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
0: نعم.
2: طيب، إذن فكانت معاناة صعبة جدا. إذن الأمر لما احنا في بعد ذلك يجي التخطيط والتهيئة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأمر يحتاج إلى يعني قوة ويقين، لأنه سيمر في تلك المخاطر وتلك المصاعب كلها يعني، والبلد كلها تطلبه، تطلب رأسه تمام بكل سبيل. الأمر يريك الشدة والقوة، فالناس لا تخرج أمورهم بسهولة، يعني أنه والله آمال رفعة الأمة وعزة الأمة وسعادة الأمة. طبعا سعادة الأمة مرتبطة ببعضها البعض، وما يجري على الأمة كلها في كل مكان يعني لبعضها البعض. اللهم أنه كل بلد من بلاد المسلمين يعطوه ما يناسبه أعداؤنا، طبعا حاطين لكل بلد ما يناسبه من الشدة ومن التلاعب ومن الاستضعاف والإهانة وغير ذلك، حاطين لكل محل شان هذا. إذن نحن حتى نخرج من هذه الأزمات كلها، الأمة تحتاج إلى عودة صحيحة إلى هذا الدين، وفهم صحيح لهذا الدين، وفهم لواقعها، وسعي حثيث، سعي حثيث لهذه العزة. يعني الأمة تستغل الأسباب كما استغل النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، يعني عمل بهذه الأسباب للخروج إلى مكة. هذه من هذه الأسباب، مثلا اتخذ الراحلتين وعلفهما، جلس فترة وخطط كيفية الخروج سيكون بالليل، وأنه يكون هذه الناقتين مع رجل يعرف الصحراء اللي هو عبد الله بن أريقط تمام، وعلفهما، وجعل عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتي بالليل إليهما، أو يسمر إلى في مكة ويأتي إليهما بليل ويخبرهما بما يقول أهل مكة تمام، ويأتي عامر بن فهيرة بالغنم ويعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر بغنمه حتى ما يعرفوا الآثار أنه مشوا فين، وخطط إلى الوصول إلى غار اختاره بعناية وجلس فيه 3 أيام مش يوم واحد تمام. يعني كل هذه كلها المصاعب والشدائد، الأمة عندما تريد أن تصل إلى عزتها وكرامتها تحتاج إلى ذلك التخطيط وذلك العمل بدقة.
0: أيضا ذكر الأستاذ عمر بسعيدة، ذكر التقويم الهجري، يقول ما هي قصة هذا التقويم الهجري، كيف جاء مع أن الهجرة لم تكن في المحرم؟
2: صحيح، نعم صحيح، بارك الله فيك. طبعا الهجرة كانت في ربيع الأول، ويذكر كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من طرق عن ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين، ودخل من ربيع الأول يعني، ودخل المدينة يوم الاثنين، كان هذا في ربيع الأول. طبعا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليضع تاريخا للمسلمين، وقال نحن الآن، شوف عمر رضي الله عنه وعبقريته، طبعا كان عمر يعامل الأحداث كما تجري ويتماشى مع الواقع، لأنه الآن العالم انفتح أمامه، الدنيا كلها الآن أصبح ما عاد يحكم رقعة يسيرة، عاد الآن يحكم العالم كله. بدأ الإسلام ينتشر، يدخله الأحمر والأصفر والدقيق والعبقري والفيلسوف خلاص،
0: والعربي والأعجمي،
2: والعربي والأعجمي نعم. فطبعا عمر رضي الله عنه قال جماعة من الناس نكتب الكتاب، فيقال هذا الكتاب في تاريخ، لكن لا ندري هل هذا العام من اللي قبله من اللي بعده، يعني كيف لازم نعمل ضبط للتسلسل، هذا أول سنة، هذا ثاني سنة، هكذا فكيف نفعل، كيف نعمل. فطبعا الصحابة رضي الله عنهم كل واحد اقترح شيئا، لأن الأولين مثلا كان فقط عندهم مثلا عام الفيل، الحدث اللي يحصل حدث كبير، يقول لك قبل 5 سنوات من بعد عام الفيل، أو بعد 5 سنوات من عام الفيل، أو ولد في عام الفيل أو حبه، يجعلونه حال الحدث هذا وبعدها كذا نعم. فقال هذا لا، لابد إحنا كل عام نعمل له، يعني نبدأ بضبط الأعوام، ونبدأ بأي عام، نبدأ بأي عام مش بأي شهر، خلي بالك بأي سنة من تاريخنا. فجماعة قالوا نبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: وجماعة منهم قالوا نبدأ بوفاته.
0: نعم.
2: اللي كما عملها القذافي بعدين بالوفاة. نعم. ضربت عنده عملها بالوفاة. ما أعرف كيف.
0: نعم.
2: قال له لأن حدث هو على زبانه منضبط التاريخ.
0: أيوة.
2: ولا المهم. فقال له أفضل حدث هو الهجرة.
0: نعم.
2: مشاورة الأغلبية قالوا، وعمر أيد هذا، قال هذا الحدث الأهم، لأن ذا الحدث الذي غير الصيام وما إلى ذلك وأمور الأسرة والميراث كلها شرعت في المدينة، لم يشرع في مكة إلا أشياء لفترة مؤقتة ثم نسخت، ثم استقر التشريع في المدينة بتخطيط المدنية والتعامل والبيوع وكل شيء والأنكحة كل حاجة خلاص
0: والأسرة.
2: يعني مسألة عظيمة جدا.
0: نعم.
2: مش حكاية. استقرار. فاختاروا عام العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هو رقم واحد، السنة الأولى في التاريخ. تمام. طيب طبعا ما الشهر، لا العرب كانت تؤرخ بالمحرم، تعرف هذا الشيء، أول السنة عندها المحرم، أول شهر في السنة المحرم، معروف هذا ليل انتهاء الحج.
0: نعم.
2: الناس خلاص صدرت من الحج، انتهت الحجة، في الحجة آخر شيء.
0: يعني العرب كانت حتى في الجاهلية،
2: حتى في الجاهلية
0: يبدأون بالمحرم.
2: يبدأون بالمحرم.
0: نعم.
2: تمام. يسمونه الشهر الأول.
0: نعم.
2: إذن فقال خلاص، بس اللهم إحنا حنحدد السنة فقط، نختار السنة، أما الشهر فبقي كما هو.
0: نعم.
2: نعم.
0: فأيضا هو الأستاذ عمر يقول نصيحتكم شيخنا الفاضل. للناس أن يهتموا بالتاريخ الهجري. اليوم الناس مهتمة بالتاريخ الميلادي فقط، الناس الراتب يأتي بالميلادي، فالاهتمام أكثر بال، وأظن يعني كل مؤسسات النظم الموجودة عندنا معدة على الميلادي. فالنصيحة من أستاذنا الكريم أستاذ عمر، اهتمام الناس بالتاريخ الهجري، هذا تاريخنا.
2: نعم. طبعا بالنسبة للتاريخ الهجري والميلادي، طبعا الآن يعني منذ فترة يسيرة تعتبر في تاريخ الأمة، يعني ما يقرب من 100 سنة ولا حاجة، بدأت الأمة تؤرخ أو تأخذ بطريقة النصارى، لأنه جاء الاستعمار على الأمة الإسلامية وجاء هذا، فأخذت الإيه خلاص فرض عليها وقال احنا عشان نتوافق مع العالم كله.
0: نعم.
2: فناخذ بالتاريخ الميلادي.
0: نعم.
2: وهو التاريخ الشمسي، التاريخ الميلادي مربوط بالشمس، بالتاريخ الشمسي، بحيث انه ايه يعني يأتي الصيف في شهر 6 و7، خلاص معروف شهر 6 و7 هذا يكون صيف. تمام.
0: نعم.
2: ثابت. البرودة في شهر كذا، التمر في شهر كذا، موسم خلاص، لأنه هذا التاريخ مربوط بالشمس، وفقط وضعت له أيام مرسومة، تاريخ شهر 30 يوم، شهر 31 يوم، ما كان.
0: نعم.
2: فبراير 29 يوم يأتي وكذا، هذا التاريخ. لكن التاريخ الهجري تاريخ قمري، بالقمر، مربوط بالقمر، ومعنى أنه مربوط بالقمر معنى أنه سيدور، مرة بيجي رمضان في الصيف، مرة بيجي في الشتاء، لأنه سيدور بدوران الهيه القمر، ليس ثابتا بالحساب كثبوت. نعم. الشمسي. تمام. إذن القمر طبعا له منازل ويدور، لأنه كل شهر دورة شهرية له القمر.
0: نعم.
2: دورة شهرية له بالهلال، يولد كل شهر ثم ينتهي.
0: نعم.
2: فأنت مربوط به خلاص، والدورة هذه ستكون تختلف في أيامها ولا

0: خلاف هذا. فإذا لله حكمة في ربط الصيام وربط الأعياد وربطنا نحن بالهجرة أو أقصد بالقمر.
1: نعم.
0: بالحساب القمري، لأننا يريدنا أن نحس بانتقال الظروف والأجواء في كل شيء، ما يكون مستقر على حال واحد. هذاك طبعا عملوه الجماعة اليهود والنصارى التاريخ الشمسي، كانوا مثلنا بالقمري وكانوا يصوموا مثلنا. قال لا، يجينا احنا رمضان مرة في الصيف جاء نحترق في الصوم، خليه ثابت، يجينا احنا نختار شهر باختيارنا احنا، ويجي في الشمس ويجي في الشتاء ونصوم احنا رايضين.
1: نعم. هكذا خططه
0: النصارى ومشوا على هذا. لكن المسلمين لا، مرتبطين بهذا الشيء تمام، حتى يعني صيامنا وكذلك الأهلة وكذلك العدد، النساء عدتها لما تنتهي العدة مربوطة بالأشهر الايه، بالأشهر القمرية، عدة النساء في طلاقها وهذا، وتكمل المنكسر بثلاثين يوما وهكذا. نعم
1: نعم.
0: وكذلك أشياء كثيرة مرتبطة بالهجرة،
1: حتى أن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية
0: تنقص. نعم.
1: بحوالي 11 يوما هكذا.
0: أي نعم. نعم. نعم نعم. ولذلك قال وازدادوا 9.
1: نعم.
0: اللي هو هذا الفرق بين القمري والشمسي.
1: نعم
0: نعم.
1: إذن لازلنا شيخنا الفاضل نتحدث عن هذا الموضوع الذي طرقناه منذ بداية هذه الحلقة، وهو الهجرة النبوية. ذكرتم شيء من ما صار من الإعداد، من إعداد النبي عليه الصلاة والسلام في بداية هجرته من مكة إلى المدينة. ذكرتم عامر ابن فهيرة، ذكرتم عبد الله ابن أريقط، دليل الصحراء ودليل الطريق. أيضا نتذكر أشخاص كان لعبوا أدوارا عظيمة في الهجرة. علي بن أبي طالب.
0: نعم. علي بن أبي طالب.
1: الذي ضحى. نعم. في تلك الليلة.
0: نعم.
1: عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر.
0: صحيح.
1: نعم. نعم. إذن هذه تضحية من.
0: نعم.
1: من.
0: نعم.
1: علي.
0: نعم.
1: رضي الله عنه.
0: عظيمة جدا لا شك. نعم. نعم. وهو كان أيضا يعني لا زال في طور أول الشباب.
1: نعم.
0: في تلك الفترة يعني حوالي 18 سنة أو حاجه هكذا.
1: نعم.
0: فكان ينام على فراشه ليلا حتى يموه على المشركين إذا تطلعوا إلى بيته يظنونه نائما. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. تمام. يعني تمويه، وهذا من الإعداد زي ما. نعم. قلنا أيضا والذكاء والترتيب الدقيق يدلك على تقديم إعداد متكامل، وهذا الإعداد الدقيق يا أخوان يعني يدل على ثقة بالنفس وترتيب الشخص المرتبك والخائف الذي يغلبه الخوف، ما على ما يقولون ما يدق على شيء.
1: نعم.
0: لكن الشخص الواثق والقوي والشديد يرتب وهو مرتاح يعني.
1: نعم.
0: وأعصابه هادية.
1: نعم.
0: وهذا لا ينبع إلا عن هدوء.
1: صحيح.
0: أعصاب وعلى طمأنينة في النفس وثقة.
1: نعم.
0: وهذا كان يتمتع به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر.
1: نعم.
0: من بعده يعني يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا في غزوة الخندق حينما جاءوا العالم كله، يعني جاءت العرب كلها، كما قال رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة كلهم مع بعض، كان ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد واقف في الخندق، والناس كلها اللي يهرب واللي هكذا والآن كان هو ثابت.
1: وفي حنين.
0: وفي حنين.
1: نعم.
0: نعم. حينما
1: فر الناس،
0: لما فر الناس كان ثابتا.
1: نعم.
0: فكان هو أثبت الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: نتذكر أيضا دور أسماء بنت أبي بكر.
0: نعم.
1: تلك الفتاة ابنة 17 ربيعا.
0: نعم.
1: عندما كانت تخرج قبيل الفجر إلى غار ثور لتصل أو توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر، فأيضا هذا دور عظيم مثلته تلك الفتاة العظيمة.
0: نعم.
1: حتى سميت بذات النطاقين.
0: نعم.
1: أليس كذلك؟ نعم. يا شيخنا الفاضل.
0: نعم. نعم. طبعا دور أسماء زي ما تفضلت كان دورا عظيما، وهي امرأة وكانت حاملا في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: كانت تصعد إلى الجبل وهي حامل في يعني قربت على الوضع. تمام. لذلك يعني لما أول ما وصلوا إلى مكة إلى المدينة المنورة بعدها بشهرين أو حاجة وضعت عبد الله بن الزبير.
1: نعم.
0: وكانت اليهود أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا خلاص لن يولد لهم مولود، احنا سحرناهم ولن يولد لهم مولود، وهم ذاك سحرة كانوا. فأشد شيئا تخوفت منه المسلمون هو هذا الأمر. فلما ولد عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أسماء، تمام، زوجها الزبير بن العوام، أول ما ولد وسقط يعني إلى الدنيا وخرج إليها يصيح، كبر المسلمون تكبيرة واحدة، ارتجت لها المدينة كلها، تخيل كل بصوت واحد يكبرون. ليه؟ لأنهم قالوا سحروه، اليهود سحرتهم، قال خلاص بطل الكلام هذا، كلام اليهود. إذن فكانت أسماء مع هذه الشدة تصعد إلى الجبل إلى غار ثور ومعها الطعام ل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر.
1: نعم،
0: هذا أمر عظيم.
1: نعم. إذن سنتابع أيضا معكم فضيلة الشيخ ناظم بقية ملامح من هذه الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة، لكن أيضا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج، برنامج الدين والحياة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله باحبارة، مستشار وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مركز المكلا للبحوث والدراسات. شيخ ناظم، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والتفت قليلا إليها بعد مغادرتها، ثم قال تلك العبارة العظيمة: والله إنك لأحب بقاع الأرض إلى نفسي وإلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إذن هذا أيضا دليل واضح على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، للأرض التي ولد فيها وتربى فيها وترعرع فيها ونشأ فيها. ألا يدل ذلك فعلا على أن حب الوطن شيء مجبول جبل عليه الناس في فطرتهم؟
1: طبعا، يعني بالنسبة لهذا الموقف، خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة واستقبل مكة قبل أن يودعها إلى رحلة لا يعلم كيف سيعود إليها ومتى وماذا سينتظره. طبعا هذا في علم الله في الغيب، يعني مهما كان رب العالمين يطلعه إلا أنه لا يعلم الغيب كله. لا يعلم الغيب كله إلا الله، إنما الأنبياء يعلمون من الغيب ما علمهم الله فقط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبل مكة وهو على فرسه وقال هذه الكلمات التي تفضلتم بذكرها: الله يعلم أنك أحب أرض الله إلي، وأحب بقاع الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. وطبعا ليس ارتباطه يعني بها كأمر ديني، إنما ارتباطه بها أيضا كوطنه.
0: نعم،
1: لأنه قال أحب البقاء إلى الله، ثم قال إلي، يعني أنا كبشر وأنا كمحبة من قلبي عاطفتي. نعم، أن تربى فيها وترعرع فيها وقام فيها، ومهما عانى من المصاعب، شاف البرين في مكة لكنه لم يكرهها، ما زالت فيه. وهذا من شدة الوفاء، شوف الصفاء النفس وشدة الوفاء وعلو الأخلاق.
0: نعم،
1: يجعل الإنسان وفيا للذكرى ووفيا لما في ذلك من من مثل هذه الأشياء، سواء لأهله، سواء لأقاربه، سواء لأرضه، مهما اعتراه من ظروف ومن مصاعب. فمع ذلك قال: لا، محبتك في نفسي. تمام، فهذا دليل على حب الوطن.
0: نعم،
1: وهذا الأمر طبعا القرآن سجله له. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يبشره الله عز وجل، ده تبشير،
0: ستعود.
1: قال هذا، نزلت الآية وهم في الطريق إلى المدينة، الله أكبر. نعم، يبشره وقال له بترجع إليها، ورجع منتصرا فاتحا.
0: نعم،
1: تمام، فرض علينا يعني نزل أعطاك أو أن أنزل عليك وكلفك بهذا التشريع، وكلفك به.
0: نعم،
1: تمام، سيبشرك أنه ستعود إلى لعلمه سبحانه وتعالى بمدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه.
0: نعم،
1: ولذلك يروى أنه أحد الصحابة اللي أسلموا لما جاء من مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في إحدى المرات، فكان يسأله عن مكة كيف هي، فوصف له وصفا، يقول له: لما بدأت تنزل الأمطار وبدأت تخضر الأودية وتهطل الأمطار وروابي مكة تتفتح، قال: امسك عليك، هون، خفف علي، قد أثرت في نفوسنا الشجون، يقول له يعني.
0: نعم،
1: يعني ها، إلى مكة يعني جاي أنت توصف بقوة، ذا أمر صعب يعني. نعم، فهذا يعني طبعا ارتباط الإنسان ووفاء. نعم، الوطن عزيز وغالي، وليس بالهين يعني. وكلنا نعم. احنا في اي انسان في غربته يعاني هذا نعم. لولا انه مجبول عليها نعم. ومجبور عليها.
0: وانتم شيخنا الفاضل ذقتم مرارة الغربة نعم.
1: جديدا
0: نعم. نعم. في ختام هذه الحلقة شيخ ناظم لم يتبقى الا دقائق معدودة نعم. اذا انصرم وانصرف عام هجري واستقبلنا عام هجري جديد. طبعا هذه من أعمارنا شيخنا الفاضل. كيف نقيم العام الهجري الماضي وكيف نستقبل هذا العام الهجري الجديد؟ إذا نصيحتكم في كلمة موجزة شيخنا الفاضل كيف نستقبل هذا العام؟
1: نعم طبعا من ناحية ما تفضلتم وهذا من أهم الأمور والمواقف التي ينبغي للمسلم أن يعني يقف أمامها، وهو كيف مضى العام عليه وكيف سيستقبل العام القادم عمليا وإيمانيا. تمام يعني نعم. ماذا عمل وماذا سيعمل، أولا لآخرته
0: نعم.
1: ثانيا لدنياه، حتى لدنياه أيضا. وعمل عمل الإنسان لدنياه إذا كان صالحا وحسنت فيه النية عد من عمل الآخرة
0: نعم.
1: يعني ليس أمرا يعني مستبعدا، لا. فالإنسان مطلوب منه لدنياه أعمالا حتى يقيم بها دينه
0: نعم.
1: في أسرته يعفها من الحرام، في نفسه يعفها من الحرام، كذلك أيضا في عبادته
0: نعم.
1: يعني الإنسان ينظر يراجع أعماله، كيف كان يحافظ على صلاته وكم كان يفوته من الصلاة فيما مضى، صيامه، قيامه لليل، تلاوته للقرآن، كل هذه الأمور عليه أن يراجعها تمام، ويعيد النظر هل أدى المطلوب، ثم يحاول أن يأتي العام القادم ليكون أكثر زيادة، يزداد. وهكذا المؤمن يزداد إحسانا
0: نعم.
1: مش أنه يقل ولا حتى يستوي، بل يزداد، يزيد تمام إلى درجة الذي يقدر عليها، ويتوب إلى الله على تقصيره فيما مضى
0: نعم.
1: تمام، ويستقبل العام القادم كما قلنا بتخطيط دقيق لدينه ودنياه، وهكذا حتى يعني يلقى رضا الله سبحانه وتعالى وعونه. وأستذكر هنا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي في بيته، في بيت أبيات له في الاتعاظ بالزمن والاستفادة، قال: وإن هي إلا ليلة بعد ليلة، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مراحل يدنين الجديد إلى البلا، الجديد يوصلنا إلى البلا
0: نعم.
1: ويوصلنا أجساد الرجال إلى القبر. تمام، يعني أنه هذه المراحل ينبغي للإنسان أن يتعظ بها
0: نعم.
1: وأن يأخذ منها زهده إلى آخرة
0: نعم. السلف أشعارهم حكمة شيخنا الفاضل
1: نعم نعم
0: نعم هكذا نعم. إذن سعدنا شيخ ناظم بحضوركم وتواجدكم معنا في حلقة هذا اليوم من البرنامج، تحدثتم وعرجتم على كثير من مفاهيم ودروس الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يسعنا إلا أن نتقدم لفضيلتكم بالشكر والتقدير على حضوركم هنا إلى مبنى الإذاعة للحديث عن هذا الموضوع وللتحدث مع السادة المستمعين الذين يعني افتقدوكم كثيرا عبر ميكروفون إذاعة المكلا لفترة طويلة، لكن نأمل إن شاء الله حضوركم الدائم معنا في قادم الأيام. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن عبد الله بحبارة، مستشار وزارة الأوقاف، رئيس مجلس إدارة مركز المكلا للبحوث والدراسات.
1: حياكم الله أستاذ عماد، بارك الله فيكم وأدامكم الله، أطال الله عمرك ونفع الله بكم. فأنت جزاك الله خير، يعني كنت ولا زلت ما شاء الله، وأسأل الله لك التوفيق والمزيد من النجاحات وتحقيق النفع في هذا البلد، يعني من ال يعني أقول لك إيش، من المكافحين يعني.
0: حفظكم الله يا شيخنا،
1: ربنا يعين إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل والمتابعة مع هذا البرنامج، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، تقبلوا تحيات الزميل سالم محمد بلقدي من التنفيذ والإخراج، هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المحلية من إذاعة المكلا أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى السيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يناقش قضايا تمويل مادة الغاز بالمحافظة ويشدد على انتظام الإمدادات. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يعزي أسرة آل بن زياد في وفاة والدتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بهذه المبادرة الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مثمنا جهود كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الحيوي. وتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية الدكتور محمد الأردي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعات دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور لاردي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع ويتكون من دورين جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة، وأن تأثيث المبنى تم بتمويل مشترك من معهد العلوم الصحية وعدد من فاعلين الخير. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا قضايا تمويل مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع التمويني الحالي وآلية التوزيع والتحديات التي تواجه عملية إيصال مادة الغاز إلى مختلف مديريات المحافظة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية ضمان انتظام تموين مادة الغاز وتوفرها للمواطنين بصورة مستقرة وعادلة، مؤكدا ضرورة معالجة أي اختلالات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على عملية التوزيع وتكثيف الرقابة على محطات التعبئة ومنافذ البيع. كما وجه الخنبشي الجهات المختصة بالتنسيق المستمر مع مكتب شركة الغاز ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين الأداء التمويني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلية. قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري تعزيه ومواساته إلى أسرة آل بن زياد في وفاة أرملة المرحوم أحمد عبد الحبيب بن زياد التي وافتها المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخير. وخلال واجب العزاء نقل الوكيل الجيلاني تعازي ومواساة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة في هذا المصاب الأليم،
وعبر الوكيل الجيلاني عن تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيدة الدكتور صلاح بن زياد والدكتور وليد بن زياد والأستاذ عبد الحبيب بن زياد والأستاذ محمد بن زياد وكافة أفراد أسرة آل بن زياد وذويهم، كما تقدم بخالص تعازيه إلى المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب في وفاة خالته، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر خبر في هذه النشرة: اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة تربة بمديرية سيئون بتمويل من فاعل. واستمع وكيل المحافظة ومعه مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامل

0: وتوفير أجواء دراسية ملائمة للطالبات. وأشاد الوكيل باربا بمستوى الإنجاز، مؤكدا أهمية توزيع البنية التحتية التعليمية بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الطلاب والطالبات ويسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. كما شهد وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية حفل اختتام العام الدراسي بمدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات الذي أقيم بإشراف إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون. وفي السياق ذاته اطلع وكيل المحافظة والمدير العام للمديرية ونائب مدير عام الصحة على سير العمل في المركز الصحي الإسعافي بتاربة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل صالح عبد الله براهم، نفذها الزميل عبد الحكيم هزع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. ضمن استعدادات أندية ساحل حضرموت لبطولة أندية الدرجة الثالثة وقيمت عصر أمس الاثنين مباراتان، المباراة الأولى أقيمت على ملعب الفقيد برادم وجمعت ناديي نصر بروم ووحدة شحير، وتغلب فيها نصر بروم بنتيجة هدف دون رد. أما المباراة الثانية أقيمت على ملعب نادي شباب روكب وجمعت شباب روكب ووحدة الحامي لهدف. في الوقت الذي تنشغل فيه الأندية السعودية بسباق التعاقدات الصيفية، اختار الأهلي السعودي أن يبدأ من الداخل، خطوة هادية لكنها حاسمة، عنوانها تأمين مستقبل دفاع الراجي عبر اتفاق مبدئي لتمديد عقد البرازيلي إيبانيز حتى صيف 2029. وحسمت إدارة الأهلي وفق ما كشفته صحيفة عكاظ السعودية موقفها مبكرا، وقنعت المدافع الدولي بالاستمرار في إشارة واضحة إلى أن المشروع الرياضي للنادي يبنى حول أسماء ثابتة لا صفقات عابرة. ومنذ ارتداء القميص الراجي ساهم إيبانيز في ثلاث بطولات كبرى، لقبان متتاليان في دوري أبطال آسيا ولقب السوبر السعودي للموسم الماضي. في مشهد استثنائي خطفت أنظار الجماهير وعدسات وسائل الإعلام خلال منافسات كأس العالم 2026، تميز المنتخب السعودي عن سائر المنتخبات المشاركة بغياب علمه عن أرضية الملعب أثناء مراسيم تقديم المنتخبات في خطوة غير مألوفة ضمن البروتوكول الرسمي للبطولة. فبينما اصطفت علامة الدول الأخرى على أرضية الميدان وفق الإجراءات التنظيمية المعتادة، لاحظ المتابعون غياب العلم السعودي عن المشهد، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي بدأ متعمدا ومدروسا. وبحسب مصادر في اللجنة المنظمة فإن هذا الإجراء جاء احتراما لخصوصية العلم السعودي الذي يحمل عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي كلمات مقدسة في العقيدة الإسلامية لا يجوز وضعها على الأرض أو التعامل معها بما قد يفهم على أنه انتقاص في مكانتها الدينية. وانطلاقا من هذا الاعتبار تم اعتماد بروتوكول خاص يضمن بقاء العلم مرفوعا في مكان لائق يليق بقدسية هذا العلم بعيدا عن ممارسات رمزية قد تمس معناه أو مكانته. عاد الفرنسي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي للتدريب في كأس العالم 2026 وذلك مباراة منتخب تونس، وكانت تقارير صحفية قد أكدت إقالة صبري لموشي المدير الفني لمنتخب تونس من منصبه عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نسور قرطاي أمام السويد بنتيجة هدف لخمسة أهداف في الجولة الأولى من كأس العالم 2026. ونقل التلفزيون التونسي تصريحات لمعز الناصري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أعلن فيها أن رينارد سيكون هو المدير الفني الجديد لمنتخب نصور القرطاي في كأس العالم 2026 خلفا لصبري لموشي. أعلن نادي ريال مدريد أمس الاثنين تعاقده مع مارك كوكوريالا ظهير تشيلسي بعقد طويل الأمد، وكان عقد اللاعب مع تشيلسي يمتد

0: حتى عام 2029، لكنه وافق على الانتقال لريال مدريد بعقد طويل حتى عام 2032. وارتبط اسم اللاعب هذا الصيف بالعودة إلى صفوف برشلونة قبل انقضاض ريال مدريد على الصفقة وحسم الأمور لصالحه سريعا. وبعد إعلان ريال مدريد إنجاز الصفقة بدأت اتهامات الخيانة تلاحق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي يعد من خريجي أكاديمية لامايسيا. ولعل اتهامات الخيانة ليست بجديدة على اللاعب الذي بدأ مسيرته في أكاديمية إسبانيول للشباب، وبدأت الخيانة الأولى عندما قرر اللاعب في عام 2012 خيانة إسبانيول وانتقل إلى جاره برشلونة، وتدرج اللاعب في الفئة العمرية للبرسا حتى خرج على سبيل الإعارة إلى إيبار في صيف 2018 ثم العودة مرة أخرى للفريق الكتالوني. أما الخيانة الثانية فكانت هذا الصيف في عام 2026 عندما قرر اللاعب اللعب لصالح ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة. أحدث انتقال البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد صداء واسعا في الأوساط الكروية بعدما أكد الصحفي المتخصص في الانتقالات رومانو إتمام الصفقة التي وصفت بأنها ضربة قوية في سوق الانتقالات، إذ كان اللاعب هدفا رئيسيا لأتلتيكو مدريد، كما وضعه برشلونة ضمن أولوياته لتعديل تشكيلته تحت قيادة هانز فليك مستغلا وضعه كلاعب حر. ووفقا لما نشرته صحيفة الكونفينسيال الأسبانية فإن انضمام سيلفا إلى النادي الملكي لم يكن مجانا كما بدأ في الظاهر، بل تضمن مبالغ ضخمة تجاوزت حدود التعاقدات التقليدية. فقد حصل اللاعب على مكافأة توقيع تقدر بنحو 10 ملايين يورو صافية، أي ما يعادل 20 مليون إجمالا، إضافيا إلى مبلغ مماثل لوكيل أعماله ميندز، بينما سيحصل على راتب سنوي يقارب 10 ملايين يورو صافية، ما يرفع إجمالي صفقة إلى نحو 60 مليون يورو في حال تمديد العقد لعام إضافي. نتائج مباريات الأمس الاثنين في كأس العالم: إيران تتعادل مع نيوزيلندا بهدفين لهدفين، والسعودية تتعادل مع الأورغواي بهدف لهدف، وبلجيكا تتعادل مع مصر بهدف لهدف، وأسبانيا تتعادل مع رأس الأخضر بدون هدف. فرنسا مع السنغال في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: الأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

يمر الإنسان في حياته بأيام رخاء وأيام شدة، وقد تكون الشدة أشد وقعا على العسكري، لأنه يحمل هم نفسه وهم أسرته، وفي الوقت ذاته يحمل مسؤولية حماية وطنه وأداء واجبه. إن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اليوم اليمن أثقلت كاهل الكثيرين، ومن بينهم العسكريون الذين يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجات أسرهم، ومع ذلك يواصلون أداء واجبهم في مواقعهم. إن الصبر ليس استسلاما، بل هو قوة وثبات، وهو خلق الأنبياء والصالحين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمصابرة تعني الثبات أمام الصعاب، والمرابطة تعني الاستمرار في أداء الواجب رغم المشقة. وهذه معان تتجسد في حياة العسكري كل يوم. قد تضيق الأحوال، وقد تتأخر الحقوق، وقد تشتد الأزمات، لكن الرجال يعرفون في أوقات المحن، ويقاس إخلاصهم عندما تكون التضحية أكبر من المكاسب. ومن حافظ على انضباطه وأمانته وصبره فإنه يؤدي رسالة عظيمة قبل أن يؤدي وظيفة. وتذكروا أن التاريخ لا يخلد من عاش في أوقات الراحة، وإنما يخلد من ثبت عندما اضطربت الأحوال، وصبر عندما كثرت الابتلاءات، وحافظ على مبادئه رغم الصعوبات. فلنجعل من الصبر وقودا للعزيمة، ومن الأمل نورا للمستقبل، ومن الإخلاص منهجا في أداء الواجب، مع الثقة بأن مع العسر يسرا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يفرج الكرب، وييسر الأمور، ويرزق الجميع من واسع فضله، وأن يثبت رجال القوات المسلحة والأمن على أداء واجبهم، ويعينهم على تحمل المسؤولية.

زمن التحديات والمحن تظهر المعادن الحقيقية للرجال، وحين نتحدث عن الصبر والتضحية يقف منتسبو قواتنا المسلحة الباسلة في الصدارة كالجبال الرواسي التي لا تهزها الرياح. إن تأخر الرواتب والمستحقات يمثل عبئا ثقيلا على كاهل الجندي وأسرته، وهو تحد يمس تفاصيل حياتهم اليومية. ولكن رغما عن كل هذه الظروف الصعبة، نرى هؤلاء الأبطال قابضين على جمر الصبر، مرابطين في مواقعهم، يضعون أمن الوطن وسلامة المواطن فوق كل اعتبار شخصي. إن عقيدة الجندي الصادق لا ترتبط بمال أو منفعة، بل تنبثق من حب عميق لهذه الأرض وإيمان مطلق بأن الواجب الوطني مقدس. صمودكم في المتارس والثكنات رغم قسوة الظروف وشح الإمكانيات هو الرسالة الأقوى لكل من يتربص بهذا الوطن. إننا هنا باقون ولأمن استقرار بلادنا حامون. تحية إجلال وإكبار لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة. أنتم صمام الأمان، وصبركم هذا دين في عنق الوطن لن ينساه التاريخ. نسأل الله أن يفرج الكرب وأن تعطى الحقوق لأصحابها عاجلا غير آجل، فأنتم تستحقون كل التكريم والدعم.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد قوات حماية الشركات يدشن دورة تخصصية في أسلحة الدفاع الجوي لتعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة الأفراد. التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس ينظم محاضرة توعوية حول اليقظة والحذر الأمني لمنتسبي حماية بوابة المعسكر. التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة ينظم محاضرة توعوية حول مخاطر الحرب الدعائية وآليات التصدي لها بنقطة الروينة في المكلا. قائد لواء الضبة يتفقد المواقع والنقاط العسكرية التابعة للواء شرق مدينة المكلا. ومن الإيجاز إلى التفاصيل. دشن قائد قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية العميد أحمد عمر المعري صباح يوم الخميس بمنطقة المسيلة الدورة التدريبية التخصصية في استخدام أسلحة الدفاع الجوي، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى تطوير القدرات القتالية والفنية لمنتسبي القوة ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام العسكرية والأمنية المناط بهم بكفاءة واقتدار. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء الركن محمد عمر اليميني بتطوير وتأهيل منتسبي الوحدات العسكرية المختلفة وتعزيز قدراتهم التخصصية بما يوجب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية والعسكرية المتجددة، ويسهم في بناء قوات أكثر كفاءة وقدرة على حماية المنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية. وخلال التدشين أكد العميد المعري أن التدريب والتأهيل المستمر يمثلان الركيزة الأساسية في بناء القوات المسلحة الحديثة، مشيرا إلى أن قيادة قوة حماية الشركات تولي جانب التدريب اهتماما بالغا باعتباره الطريق الأمثل لرفع مستوى الأداء العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للأفراد في مختلف التخصصات. وأوضح أن الدورة صممت لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في تشغيل واستخدام وصيانة أسلحة الدفاع الجوي من عيار 14.5 و23 ملي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف والمهام الميدانية بكفاءة عالية، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية والقدرة على حماية المواقع والمنشآت الواقعة ضمن نطاق مسؤولية القوة. وأضاف أن البرنامج التدريبي يجمع بين الجانبين النظري والعملي، ويتضمن محاضرات تخصصية وتطبيقات ميدانية بإشراف مدربين عسكريين مؤهلين يمتلكون خبرات واسعة في مجال الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للطيران، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين وترجمة المعارف النظرية إلى مهارات عملية على أرض الواقع. وأشار العميد المعري إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تواصل دعمها المستمر لبرامج التدريب والتأهيل العسكري، انطلاقا من إيمانهم بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي نجاح عسكري، مؤكدا أن بناء الفرد المقاتل وتأهيله علميا وعمليا ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط والجاهزية في مختلف الوحدات العسكرية. من جانبهم عبر المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء الركن محمد عمر اليميني قائد المنطقة العسكرية الثانية، والقيادة ولقيادة قوة حماية الشركات ممثلة بالعميد أحمد عمر المعري على اهتمامهم المتواصل بتطوير قدرات الأفراد وصقل مهاراتهم العسكرية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي وتطبيق مخرجاته في ميادين العمل بما يعزز من جاهزيتهم القتالية ويمكنهم من أداء واجباتهم الوطنية على أكمل وجه. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتخصصية التي تنفذها قوة حماية الشركات
بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة العسكرية والفنية لمنتسبيها وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات العملياتية بما يواكب متطلبات حماية المنشآت الحيوية ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في نطاق المنطقة العسكرية الثانية. نظم التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس التابع للمنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية بعنوان اليقظة والحذر الأمني. استهدفت منتسبي بوابة المعسكر وذلك ضمن برامج التوجيه المعنوي والتوعية الأمنية الهادفة إلى رفع مستوى الانضباط والوعي الأمني لدى الأفراد. وألقى المحاضرة المساعد أول عبد المجيد الشوق حيث تناول في مستهلها مفهوم اليقظة والحذر الأمني وأهميتهما في تعزيز منظومة الأمن داخل المعسكر والحفاظ على سلامة منتسبيه ومنشآته، مؤكدا أن أفراد الحراسة يمثلون خط الدفاع الأول في حماية المعسكر وأن أداء مهامهم يتطلب انضباطا عاليا وتركيزا مستمرا وحسا أمنيا يقظا. وشدد الشوق على ضرورة الانتباه الكامل أثناء تأدية الخدمة وعدم التهاون أو الانشغال خلال ساعات الواجب لما لذلك من أثر مباشر في منع أي اختراقات أو تجاوزات أمنية، مشيرا إلى أن اليقظة تبدأ من الالتزام بالتعليمات وحسن التعامل مع المواقف المختلفة وسرعة الملاحظة والاستجابة لأي تحركات أو تصرفات مشبوهة. كما تطرق خلال المحاضرة إلى أهمية التفتيش الدقيق للأفراد والمركبات الداخلة والخارجة من المعسكر والتأكد من الهويات والتصاريح وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة بما يضمن انسيابية العمل الأمني ويحافظ على مستوى عال من الحماية والانضباط. وأكد المساعد أول عبد المجيد الشوق أن المسؤولية الأمنية لا تقبل التراخي وأن نجاح أفراد البوابة في أداء واجباتهم يعكس مستوى الجاهزية والانضباط داخل المعسكر، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالتوجيهات الصادرة والتعامل بجدية مع مختلف المهام اليومية. ودع الشوق جميع منتسبي البوابة إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات الأمنية والمحافظة على أعلى درجات اليقظة والاستعداد بما يسهم في حماية المعسكر وسلامة أفراده ويعزز من دوره في حفظ الأمن والاستقرار. من جانبه أشاد ركن التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس الملازم ثاني عبد الله باجويل بما يتحلى به منتسبو البوابة من انضباط عسكري وحسن هندام والتزام أثناء أداء واجباتهم، مؤكدا أن هذه الصفات تعكس الصورة المشرفة للفرد العسكري المنضبط وتسهم في تعزيز هيبة المعسكر ورفع مستوى الجاهزية العامة. نظم التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يوم أمس بالمكلا محاضرة توعوية لمنتسبي نقطة الروين العسكري بعنوان خطر الحرب الدعائية وكيفية التصدي لها، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والإعلامي لدى الأفراد وتعزيز قدراتهم على مواجهة الحملات الإعلامية المضللة والحروب النفسية التي تستهدف المجتمعات والمؤسسات الوطنية. وفي مستهل المحاضرة أكد ركن التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة الرائد سعيد سالم حمدين أهمية التحلي باليقظة الدائمة والحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مشددا على أن منتسبي القوات المسلحة يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار وأن مسؤوليتهم لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب بل تشمل أيضا التصدي للمخاطر الفكرية والإعلامية التي تسعى إلى زعزعة السكينة العامة والنيل من تمسك الجبهة الداخلية. وأوضح الرائد حمدين أن الحرب الدعائية أصبحت من أخطر أدوات الصراع الحديثة نظرا لقدرتها على التأثير في العقول والمشاعر وتوجيه الرأي العام من خلال نشر الشائعات والمعلومات المضللة وتزييف الحقائق، مستغلة التطور الهائل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. وأشار إلى أن الجهات المعادية تسعى عبر هذه الحملات إلى إضعاف الروح المعنوية للمجتمعات والقوات المسلحة وبث الشكوك وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية وخلق حالة من الارتباك والانقسام المجتمعي من خلال تكرار الأكاذيب وتضخيم الأحداث وتشويه الحقائق بما يخدم أهدافها ومصالحها. وتناولت المحاضرة العلاقة الوثيقة بين الحرب النفسية والدعائية الإعلامية
والدور الذي تؤديه الشائعات في استهداف معنويات الشعب والقوات المسلحة، مبينة أن الحملات الدعائية تعتمد في كثير من الأحيان على أساليب مدروسة أبرزها التكرار المستمر للمعلومات الكاذبة والمبالغة والتهويل وانتقاء الأحداث بصورة مضللة، بالإضافة إلى استغلال العواطف والمشاعر الإنسانية للتأثير على المتلقين وتوجيه سلوكهم ومواقفهم. كما استعرضت المحاضرة أبرز الأساليب المستخدمة في الحروب الإعلامية الحديثة، بما في ذلك توظيف الجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية والمنصات الرقمية لنشر الأخبار المفبركة وبث خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسامات، فضلا عن استخدام الشعارات والرسائل المختصرة كوسائل مؤثرة في الحرب النفسية وصناعة الرأي العام. وأكد الرائد حمدين أن مواجهة هذا النوع من الحروب تتطلب وعيا إعلاميا عاليا وتفكيرا نقديا مسؤولا، داعيا الأفراد إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة، والتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها أو التفاعل معها، والاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة. وأوضح أن التصدي للحرب الدعائية يبدأ من الفرد نفسه عبر التحليل المنطقي للمحتوى الإعلامي والتساؤل حول أهداف الرسائل المتداولة والجهات المستفيدة منها، مرورا ببناء حصانة مجتمعية قائمة على الوعي والثقافة الإعلامية، وانتهاءا بدور المؤسسات الإعلامية والوطنية في نشر الحقائق وتفنيد الأكاذيب ومواجهة حملات التضليل بأساليب مهنية وموضوعية. وشدد على أهمية تعزيز الشفافية وسرعة إيصال المعلومات الصحيحة للمجتمع، بما يسهم في إغلاق الفراغات الإعلامية التي تستغلها الجهات المعادية لنشر الإشاعات، مؤكدا أن الإعلام الوطني المسؤول يمثل أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الحروب النفسية والإعلامية المعاصرة. وفي ختام المحاضرة جرى التأكيد على أهمية استمرار برامج التوعية والتثقيف المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز إدراكهم لطبيعة التحديات الإعلامية والفكرية التي ترافق الصراعات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الذهنية والمعنوية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار في مدينة المكلا وساحل حضرموت بصورة عامة. فقد قائد لواء الضبة التابع للمنطقة العسكرية الثانية العميد محسن علي السباعي صباح يوم أمس عددا من المواقع والنقاط العسكرية التابعة للواء والمنتشرة شرق مدينة المكلا، وذلك للاطلاع عن قرب على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي ومدى الالتزام بالضبط والربط العسكري وسير تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى منتسبي تلك المواقع. وخلال الزيارة التفقدية نقل العميد السباعي إلى الضباط وضباط صف والجنود المرابطين في المواقع والنقاط العسكرية تحايا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني، مشيدا بما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في سبيل أداء واجبهم العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار في نطاق انتشارهم. وأكد قائد لواء الضبة أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة اللواء توليان اهتماما كبيرا برفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لدى منتسبي الوحدات والمواقع العسكرية، مشددا على أهمية بقاء الجاهزية في أعلى مستوياتها بما يعزز قدرة القوات على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار ويسهم في حماية أمن واستقرار حضرموت. واستمع العميد السباعي من قادة المواقع والنقاط العسكرية إلى شرح مفصل حول مستوى الجاهزية والاستعداد وسير المهام والعمليات العسكرية المكلفين بها، إضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط العسكري ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني في مختلف المواقع. وشدد قائد لواء الضبة على ضرورة الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري والتحلي باليقظة العالية أثناء أداء المهام والتعامل المسؤول مع مختلف الظروف والمستجدات، مؤكدا أن الانضباط والجاهزية
يمثلان أساس نجاح العمل العسكري وعنوانا لكفاءة القوات في الميدان. كما حث العميد السباعي منتسبي المواقع والنقاط العسكرية على مواصلة أداء واجباتهم بروح وطنية عالية والتمسك بقيم الجندية والانضباط وتعزيز العلاقة الإيجابية مع المواطنين بما يعكس الصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية ودورها في حماية السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد قائد لواء الضبة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من اليقظة والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ التوجيهات العسكرية بدقة ومسؤولية، مشيرا إلى أن قيادة اللواء ستواصل نزولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الأداء وتلمس احتياجات المواقع والنقاط والوقوف على أي تحديات قد تعيق سير المهام. وأشاد العميد السباعي بما لمسه خلال الزيارة من انضباط واستعداد لدى منتسبي المواقع والنقاط العسكرية، مثمنا جهودهم في أداء واجبهم الوطني ومؤكدا أن قيادة اللواء ستظل سندا لهم في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية.

هنا مستمعينا الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عمر بامبوع. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: إذاعة المكلا تقدم شخوص في ذاكرة الهجرة. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: شخوص في ذاكرة الهجرة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هادي، إخراج عبد الله السير.
1: المستمعون الأكارم، لقد حلت علينا ذكرى حدث عظيم من أحداث تاريخنا الإسلامي، ذكرى من أجل الذكريات وأعظمها أثرا في مسيرة الأمة الإسلامية بل والإنسانية جمعا، ذكرى هجرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إن الهجرة من مكة إلى المدينة تعد من الأحداث الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فهي نهاية لعهد تعرض فيه المسلمون الأولون لألوان الاضطهاد والأذى فما ضعفوا وما استكانوا، وبداية لعهد جديد نصر الله فيه الإسلام على أعدائه نصرا عزيزا مؤزرا، حيث خاضت القلة المؤمنة حروبا عديدة ضد الكثرة المشركة، فما أجدت كثرة المشركين وما حالت قلة المؤمنين بينهم وبين الظهور على أعدائهم، لتصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

لقد اختار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمرافقته في رحلته الكبرى أبا بكر الصديق رضي الله عنه دون سائر أصحابه، فكان اختيارا موفقا، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان أقرب الصحابة للقيام بهذه المهمة. أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه تلميحا لا تصريحا، وذلك عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. فطلب أبو بكر رضي الله عنه من الرسول أن يأذن له في الهجرة، فأمهله صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. وفهم الصديق رضي الله عنه من هذه الجملة أنه قد يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، فاستعد وجهز راحلتين. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأخبر أبا بكر رضي الله عنه بذلك، فاضت دموع الصديق من فرط السرور، وأخذ يقول: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه،

يتفرق دمه في جميع العشائر، فلا يقدر بنو هاشم على حربهم فيقبلون بالدية. فلما كانت الليلة التي عزموا فيها على تنفيذ المؤامرة، تربصوا قرب داره منتظرين الفرصة الملائمة لاغتياله، وسيوفهم في أيديهم يترقبون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في تلك الأثناء نزل الوحي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش، فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من وسط هذا الحصار وهذه المؤامرة. فأمر عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه، قال له مطمئنا: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وأوصاه أن يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. فامتثل علي رضي الله عنه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بذلك أروع مثال في التضحية والفداء، فكان بحق أول فدائي في الإسلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره والقوم يحاصرون البيت النبوي، فضرب الله عليهم النعاس، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب فجعلها على رؤوسهم.

من شخوص الهجرة عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، كان له دور استطلاعي، إذ كان يأتي بأخبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبيت عند النبي وصاحبه في الغار ويغادرهما وقت السحر، وكان يصبح وكأنه بائت في مكة. لقد كان سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أبي بكر أنه كان له عين يقظة وأذن واعية، وكان ذو أمانة عالية وثقة كبيرة. وكما قالت عنه عائشة رضي الله عنها أنه شاب ثقف لقن، أي أنه فاهم لما يسمع وذو فطنة وذكاء. ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومن شخوص الهجرة أسماء بنت أبي بكر

كان دورها رضي الله عنها في رحلة الهجرة أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالماء والزاد وهما في الغار، وظلت رضي الله عنها على ذلك 3 ليال متعاقبة تقتحم الصحراء الموحشة في رهبة الظلام ولا تبالي العيون التي تبعثها قريش. ولما هم الصاحبان بالرحيل إلى المدينة جاءتهما أسماء رضي الله عنها بما يحتاجان إليه في رحلتهما من زاد وماء، وهمت بتعليقه في رحل البعير فلم تجد رباطا، فحلت نطاقها وشقته نصفين، ربطت بأحدهما الزاد وانتطقت بالآخر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ونطاقاك في الجنة، فسميت بذلك ذات النطاقين.

لقد شاركت أسماء دورها الخالد في الهجرة أختها عائشة رضي الله عنها كما تروي معظم كتب السيرة، وكانت لا تزال طفلة دون العاشرة، فخاضت بذلك تجربة أكبر من سنها الصغير، مما أكسبها نضوجا فكريا ونفسيا مبكرا أتاح لها القيام بأدوار كبرى في مستقبل حياتها. ولقد كان اقتحام ابنتا الصديق رضي الله عنهما ظلمات البيداء حاملتين لأبيهما وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم البرنامج الخاص شخوص في ذاكرة الهجرة.
1: حاجتهما من الماء والطعام غير مباليتين بما قد يصيبهما من أذى بلاء أي بلاء.

ومن شخوص الهجرة عامر ابن فهيرة. كانت مهمته رضي الله عنه في الهجرة مهمة مزدوجة، وهي أن يرعى غنم أبي بكر رضي الله عنه نهارا، فإذا أمسى قصد إلى الغار واحتلب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن يتبع بالغنم مسار عبد الله ابن أبي بكر بعد عودته من غار ثور إلى مكة، فيعفي على ما تركته أقدامه من آثار في رمال الصحراء. دليل الهجرة عبد الله ابن أريقت. إن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه لعبد الله ابن أريقت، وهو رجل من كفار قريش، ليكون دليلهما في الطريق إلى المدينة لا يدل على حسن الاختيار، لأن ابن أريقت كما وصفه كتاب السير كان خبيرا بالطرق، وجاء في الحديث الصحيح أنه كان خريتا أي حاذقا يعرف مضايق الطرق، وكان رجلا موثوقا به، لذلك دفع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه راحلتيهما إليه واستأجراه ليكون دليلهما في رحلتهما إلى المدينة. وقد سلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه طريق الساحل، الأمر الذي لم يرد مطلقا على خاطر قريش، إذ لم يكن طريقا مألوفا في ذلك الحين.

أعزائي المستمعين، لا شك أن الهجرة النبوية حدث بالغ الأهمية، فلم تكن إنعكاستها على الجزيرة العربية فحسب، بل لقد فتحت الهجرة الباب أمام خروج الإسلام إلى العالم أجمع، فانطلق ركب أعظم الحضارات الإنسانية في ميادين العدل والقسط والعلوم، ومن تأسيس النواة الأولى في المدينة المنورة إلى وصول جحافل الجيوش الإسلامية إلى تخوم الصين شرقا وإلى جنوب أوروبا غربا. لقد كانت الهجرة النبوية اللبنة الأولى لكل ذلك وأكثر، وستظل بالنسبة لنا نحن المسلمون حدثا عظيما ورمزا خالدا ومظهرا من مظاهر الاعتزاز.

دروس في ذاكرة الهجرة. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: شخوص في ذاكرة الهجرة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هادي، إخراج عبد الله السير.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، اسلوب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العريني رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائم بأعمال سفارة الجمهورية التركية لدى اليمن. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مبنى السيدة وداد الأدهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأدهم في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمكتبه بالمكلا قضايا تمويل مادة الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني والمدير العام لشركة الغاز بحضرموت الأستاذ عز الدين أصل كسادي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي اليوم الاثنين سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وذلك لبحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع أمس على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع بناء مدرسة السيدة فاطمة للتعليم الأساسي للبنات بمنطقة تاربة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سيتيسر من سورة الدخان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين

0: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين صدق الله العظيم.
1: تل علينا المقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الدخان. بهذه الآية البينات نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 صباح يوم غد الأربعاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت.